أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، حي المثايل يا سلالة نسل الأكرام، يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت. وهذا طبع الأيامي، مرات تصفى ومرات الكدار فيها، كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي، وكم وارد شرب من صافي مغانيها. لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي، ارعى ربيع الزمان أول لياليها. حلو الليالي تعوض مر الأيامي، ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها. لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي، من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم. رادار فكري يصور لي مضازامي، في حندس الليل يوم ارتاح غافيها، يوم الخلايا تنام وفكرها نامي، حرام عيني لذيذ النوم يغفيها. حالي كما عش بصيف انصابها الضامي، ولا كما وردة جفت سواقيها، نار الغضا والتواقد في بحر طامي، خالد وعيا مولحها يطفيها، ريم الرعا في الفياض وزهر لوسامي، قايد خشوف اليوازي في مفاليها. برض المحيلة ولو توطالها قدامي، تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها، سود الليالي مع صلفات الأيامي، ناخذ مجادمها ونترك تواليها. نمشي على درب ما توطاه لقدامي، ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها. لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي، هل كيف عطشان بياري سواقيها. ريح ضميرك ولو هايم به هيامي، حقا على اللي جرح نفسك يداويها. يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي، ترى ليلة القدر في آخر لياليها. يا زين هد الوحش في بعض الأيام، في ديرة جفرة عسره مضاويها، أشقر طويل المعنق يبر العظامي، صوايدة من فنادي الصيد يدميها. لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي، الذيب جاية وشبعانة حصانيها، لو كان يبغي يغزر نابه الدامي، هل كيف تكسر جوارح ضواريها. كل مخلوق على الدنيا فما دامي، لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها. واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين، تتلاها قوافيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة، إلهنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان، إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان، وتحسدني أعدائي على ما أنوله، والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفية ريوله، حكاية الدنيا يزيدونه إيمان، والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله، قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياة العجولة، ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان، وعندي على التمييز قدرها مهولة، إنسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله، من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله، تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: كنت أنتظر واكتم أنفاسي على بابك، يمكن اليوم إن شعرت البرد تفتح لي، أو يمكن تدفي ضلوعي جلبابك وتقول لي الغلا عادي وتسمح لي. كنت أنتظر تنزل الدمعة من أهدابك وتصب دمعة من أهدابك على وحلي. يا غايتي يا غايتي شوفني والليل وأحبابك، إذا أنت باقي على الميعاد لوحلي، لا تترك الصمت يخفي قصة إعجابك، كابر هدوءك علشاني ووضح لي، مدام حكم القدر نفس البحر جابك. لا تترك الشور للأمواج واسبح لي على جزيرة وصالي أقبل اعتابك، أهم حاجة تراعيني وتدمح لي. لكن حرام انتظر وابكي على بابك وانت ولا تتعب يدينك وتفتح لي.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول إنه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل أن يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كأن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 01009.
1: أنا ونيت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت في حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم أداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني وبا يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا بيها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: استانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9. مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سفاح صوته كان وما زال، والفرقة تلوع مزيج من روح الشباب وحكمة الرجل الكهل. صوته على ركض الشباب كان يعلق فالسموع. زمان يوم الركض ناموس همياتية بس سهل، حنا نعرف ان القناعة تجعل الشخص القنوع يشعر بانه يمتلك ما لا ملك غيرها. فهل نستخلص العبرة رغم حجم التفاوت في الطبوع، وان الامل مثل الهلال ان غاب لا بدها يهل. كن كابلال ابو الرباح اللي رفض ظل الخنوع، ولا تكن مهما تكون المغريات ابو جهل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: Санктон. Біля сура.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تخصص 30 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3342 قتيلا. 1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. وستقدم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق. وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتجاجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى. وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى مستحقيها، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً. وجددت دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددة على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وقال معالي الشيخ شحبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، تجسد هذه الاستجابة العاجلة نهج قيادة دولة الإمارات الرشيدة بأن الإنسان يبقى هو محور العمل الإنساني، وفي هذه المرحلة الحرجة يجب أن يبقى التركيز منصباً على حماية المدنيين وتمكين ممرات إنسانية آمنة والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين وللفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما المرضى والأطفال وكبار السن والنساء. وأضاف معاليه ستواصل دولة الإمارات الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الإنسانيين والدوليين للتخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز الاستجابة الإنسانية والمساعدة للحيلولة دون مزيد من التدهور على الأرض. كما تشدد دولة الإمارات على أهمية عدم تسييس معاناة المدنيين وضمان أن تظل الجهود الدولية مركزة على إنقاذ الأرواح ودعم المسائل عن الانتهاكات من خلال آليات مستقلة ومهنية ونزيهة. من جانبه أوضح سعادتها دكتور طارق أحمد العامري رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية أن المساعدات الإنسانية الإماراتية تأتي ضمن التعهدات التي أعلنت عنها الإمارات لدعم خطط الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، الأمر الذي يسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والإيواء ودعم اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجاً.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا

0: عددهم بنحو 50,000. يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال دمر آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديد. وأتى الحريق في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع الخميس الماضي على أكثر من 12,000 هكتارا مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وامتد الحريق إلى عدة بلدات مما أدى إلى إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة. ويواصل الحريق الثاني في منطقة بشمالي البلاد تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء. إلى المونديال.
1: رحلة الكأس مونديال 2026
0: وإلى المونديال وإلى المباراة المقامة حالياً في دورة 16، المكسيك 2 وإنجلترا 3 أهداف. تقدم إذن منتخب إنجلترا ب3 أهداف على 2 على حساب نظيره منتخب المكسيك في المباراة التي تجمعهما الآن ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. إلى ذلك تأهل منتخب النرويج إلى دور 8 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بولاية نيوجيرسي ضمن منافسات دور 16. في أمان الله.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
3: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
4: 1009 الخليجية.
2: أوكسجين على الخليجية.
5: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا اليوم في بداية أسبوع جديدة. نسأل رب العالمين فيها البركة والصحة والعافية والسعادة والفرص الجميلة، وأنا أخذكم عهود الخلاني وإن شاء الله على مدى 3 ساعات من الزمن باستمر في تواصل وياكم من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أصبح على كل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات مع الدقائق والثواني الأولى من خلال وقت أوتو، أرحب بالجميع خصوصا موظفي القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة اللي بعدهم ما قرروا انهم يأجزون في هذا الصيف ولا يعني داومون. انزين، فنتمنى لكم اوقات سعيدة كيفما قررتم تقضون هذه الاوقات. انزين، خلوني اذكركم بوسائل التواصل على اساس تكونوا مستعدين وجاهزين لهذا الاسبوع. عندكم رقم SMS هو 4000 يعني 4 3 0، وعندكم ايضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه اللي من خلاله ايضا استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصيه المجانيه. سؤال على السريع، هل مقررين تسافرون في هذا الصيف ولا لا؟ قررتوا انكم تستمتعون بالاجواء في بلادنا الجميلة، إذن هل مقررين تسافرون في هذا الصيف ولا قررتوا أنكم تستمتعون بالأجواء والسياحة الداخلية هنا في بلادنا الجميلة؟ في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. برجع بتواصل إياكم من بعد دقائق، خلكم متواصلين ويانا. Good morning، وصباح الخير لكل المستيقظين باكرا والمتوكلين على رب العالمين واللي مويهين جدا مقر عملهم، إن شاء الله توصلون بالسلامة يا رب.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وسفرة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 43 المنامها 32 35 الدوحة 29 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 29 35 أما الكويت 34 42 وأخيرا الرياض 29 43
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: وجهك ونطق لسانك وبسمتك غير، خلطة شهد ولا عسل ولا سكر، على تلاعة جيدك أمسي بخير، كم لي ونابه منبهر وتفكر،
3: منبهر وتفكر
2: بينه وبين عيونك اللي مخادير، أقول وش بنسى وش بتذكر،
3: وش بتذكر وش بتذكر.
2: معطال كاعب غاني مغنج صغير، غرنوق روضن فوقه الوسم بكر، شوفتك ليتام المشاعر تباشير، تحيي صفا جو في بعدك تعكر، القلب بيتك وانت كل المساير، اقرب وخلي الباب خلفك مسكر، ادخل وخلي الباب خلفك مسكر.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار. أشعار على الخليجية.
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر، استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
6: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة، تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوته. أوكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: أعود في تواصل وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية لمن يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. شوفوا، كنت أشوف بعض المسافرين عندنا من البلاد مسافرين وسايرين لأوروبا، فشو يقولون؟ يقولون أن أفضل أنكم تتمون في البلاد خلال هاي الفترة، لأن الحر لا يطاق خلال هذه الفترة. فهل ممكن حد منكم يكنسل سفرته إذا سمع هذا الكلام من غيره وشاف فيديوهات توثق صحة هذا الكلام مع ارتفاع درجات الحرارة العالية أيضا في أوروبا؟ إذا كانت الدستنيشن أو إذا الخطة اللي أنتم مخططين لها أنكم تزورون أوروبا خلال هذه الفترة. وكان أصلا سؤالنا في مستهل وقت أوتو، سألناكم قلنا لكم هل بتسافرون خلال الإجازة الصيفية خلال هاي الفترة، ولا بتستمتعون بالسياحة الداخلية؟ فخلونا نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. صباح الخير يا عبير، وبداية أسبوع موفقة لجميع مستمعين الخليجية ولتش أيضا نصبح بالخير عموز بالرهيف، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، good morning وصباحكم سعادة وراحة بال، صباحك أسعد وأجمل يا رب. مها حمزة، صبحك الله بالخير والنور سرور وحياك الله. الريم بطي تقول صباحكم جميل، خبروني تحبون يوم الاثنين؟ والله يوم الاثنين زين، يعني زين الحمد لله. تقول انا نشاطي صفر حق يوم الاثنين، وبخصوص السفر خبرونا عن منطقة ارياف حلوة وباردة. شوفي، من فترة يعني كانوا ما شاء الله عندنا هني في الامارات هابين بمنطقة زاكوباني في بولندا كمنطقة ريفية، بس عندكم بعد الريف الإنجليزي جميل ترى خلال هذه الفترة، عندكم اسكتلندا، إدنبرا بشكل عام هاي الفترة بعد الجو فيها حلو، إيرلندا، دبلن الجو بعد فيها وايد طيب حلو خلال هاي الفترة. هذه يمكن من الوجهات اللي ممكن الواحد أنه يزورها خلال فترة الصيف، بحيث أنه يعني يشرد عن الحر ويبحث عن مكان جميل الجو فيه حلو وفي نسمة جميلة وفي براد طيب، وهذا اللي نحتاجه نحن. سلام المهيري، صباح الخير، حياك الله ويا مرحبا بك، وتصبح على كل مستمعينا وتمنى أسبوع موفق للجميع. تقول هاي السنة ماشي سفر بنيلس في البلاد، ما بنفوت الرطب والهمباب. حلو حلو، يا سلام، نحن نشجع السياحة الداخلية خلال هذه الفترة. بعد واحد ما بيشرد من حر لي حر، ليش ورايكم أنتم؟ عموما بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، إذا قررتوا هذا الصيف تسافرون ولا تستمتعون بأجواء بلادنا الجميلة. في انتظار تواصلكم وانتظار مشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتصبيحكم علينا ويك أب، وحتى لو يوم الأثنين تحسون الطاقة في صفر، نحن هني عشان نفرفشكم شوية مع بداية هذا الأسبوع، وكل واحد عادي آزر الثاني، انتو تآزروني وانا آزركم، بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين يانا يعني.

0: الخليجية 1009.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. سؤالنا كان لمستمعينا اليوم من خلال ساعتنا الأولى، إذا مقررين تسافرون خلال فترة الصيف ولا مقررين أنكم تقضون هذه الأجواء هنا في السياحة الداخلية وبين أهلكم وناسكم، والمكيفات موجودة في كل مكان والأمور طيبة والحياة حلوة وكل شيء عندنا سهالات وكل شيء عندنا جميل وعندنا بعد أوفرات وايد جميلة خلال فترة الصيف. أكيد يعني الواحد بيستمتع من هذه الأجواء إذا كان فعلا خلونا نقول مقرر أنه يتم في البلاد. زين، الحين بننتقل لسؤالنا في هذه اللحظات القادم، والسؤال شو يقول؟ يقول هل ممكن تتشارك في شراء عقار مع صديق لك؟ مو بأخ، مو بزميل، لا مو بحد من أفراد العائلة، صديق. هل ممكن تتشارك مع صديق من أصدقائك في شراء عقار؟ فننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية، وأبغي أشوف رأيكم في هذا الموضوع. هل ممكن تتشارك مع صديق لك النص بالنص شيرينج في شراء عقار، شقة، فيلا، بيت؟ اختاروا اللي أنتوا تبغونه. مع أسماءكم الثلاثية استقبل هذه المشاركات، إذا نعم أوكي، إذا لا ليش؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. عبد الله الزرعوني صباح السعادة يقول متى بيستوي شهر 9 عشان أسافر؟ أكيد تعرفون شو سر شهر 9. طبعا نعرف شو سر شهر 9. شهر 9 إنه خلاص يعني فترة العودة للمدارس، فسياحة تهدى شوية، ها، وماشي أطفال وماشي ازدحامات أكثر من اللازم. فهني مستمعنا عبد الله الزرعوني دائما يقرر يسافر. نحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وسؤالي لمستمعينا في هذه اللحظات، هل توافق تشارك صديقك في شراء عقار ما في مكان داخل الدولة ولا خارج الدولة؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، ولنا عودة من بعد دقائق ونبغي نشوف رايكم في هذا الموضوع. إذا هي عادي بالعكس أنتوا تأمنون عليه ولا أنتوا ضد هذه الفكرة تماما، وليش يا ترى؟ نرجع ونتواصل إياكم من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير.
3: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: عندي شطر يسوى جميع الأشطر، ما حد من الشعار قبلي يابا يلي تعرف قرمة بين الأسطر وتعرف قصد الشاعرة إن غنابها دبي جذابها قبل ما تمطر، لو قلت وإنها بالمطر جذابها خطيرة وصارت صراحها أخطر، غيم ومناظر روعة وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات All in Escape واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة، للحجز 07-209-6000.
6: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
7: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تخصص 30 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض. 1300 رجل إطفاء يكافحون أكبر حريقين في البرتغال. رحلة الكأس مفاجآت ووداع الكبار في مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. ستقدم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق. وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى. وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة التي إلى مستحقيها، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. وجدد دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددة على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. وبحسب حصيلة رسمية محدثة أصيب 16700 آخرون وأصبح 18345 شخصا بلا مأوى، فيما تضرر 856 مبنى. ولم تعلن الحكومة أرقاما رسمية عن عدد المفقودين، فيما تقدر الأمم المتحدة عددهم بنحو 50,000. يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء أكبر حريقين للغابات في البرتغال، دمرا آلاف الهكتارات مع استمرار موجة حر شديدة. وأتى الحريق في النصف الشمالي من البلاد الذي اندلع الخميس الماضي على أكثر من 12,000 هكتارا مع استمرار اشتعال عدة جبهات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح، وامتد الحريق إلى عدة بلدات متسببا في إصابة شخصين بحروق متفاوتة الخطورة. ويواصل الحريق الثاني في منطقة تقع في شمالي البلاد تقدمه ولا يزال في مرحلة الاحتواء. وذكرت هيئة الحماية المدنية البرتغالية أن النيران هددت مناطق سكنية وأجبرت السلطات على إخلاء عدد من القرى بصورة احترازية كما أغلقت خط سكة حديد بين عدة بلدات مشيرة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء والمدنيين خلال عمليات مكافحة الحرائق. وقد فعلت الحكومة البرتغالية آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي وطلبت دعما جويا إضافيا للمساهمة في مكافحة الحريق إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن في أجواء مونديالية لا تهدأ، حملت مباريات كأس العالم مفاجآت كبيرة وإثارة حتى الدقائق الأخيرة، إذ أطاحت النرويج بالبرازيل بعد فوز مثير 2-1 لتبلغ ربع النهائي في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة. وبين صدمة الخروج ودموع الوداع أعلن نيمار اعتزاله اللعب الدولي منهيا رحلة طويلة مع
5: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على ضرورة أن يبذل لامين يامال جهدا أكبر دفاعيا أمام البرتغال في مباراة لا تحتمل التفاصيل الصغيرة، وهنا سيكون الاختبار الحقيقي للنجم الشاب أمام خبرة البرتغاليين، وتنطلق المواجهة التي قد ترسم ملامح أحد الأطراف الدور المقبل وفق الموعد التالي: إسبانيا ضد البرتغال اليوم عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، مباريات الثلاثاء الولايات المتحدة ضد بلجيكا 4 فجرا، الأرجنتين ضد مصر 8 مساء، سويسرا ضد كولومبيا 12 منتصف الليل. ومع اقتراب الحسم يبقى مونديال 2026 مفتوحا على كل الاحتمالات، مفاجآت ودع كبار وأحلام جديدة تبحث عن مكان لها بين الثمانية الكبار. في أمان الله.
2: إكسترا فايبس.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
5: 1009 دانة الأثير.
3: أكسجين على الخليجية.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
7: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال ساعتنا الثانية عبر دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات من خلال ساعتنا الثانية ومن خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. صباح الخير والنور والسرور، صباح التميز والتخرج والتفوق، وصباح الخير لك يا مي علي، طرشت لنا صورة جميلة، صورة عائلية لبنتها ريان بلبس التخرج وهي متخرجة من المدرسة. ما شاء الله تبارك الرحمن، ألف ألف ألف ألف مبروك، وتقول الحمد لله على تخرج البنوتة، فرحة كبيرة من فضل رب العالمين. الحمد لله، ألف مبروك وتستاهل، وإن شاء الله ترفع روسكم بالسنوات المقبلة، السنوات الجامعية إن شاء الله، وتفرحون فيها يا رب العالمين. عبير، تعقيبا على موضوعنا السابق كنا نتكلم عن، أول شيء خلونا نقرأ مشاركة شيمة، بما أن نحن افتتحنا ساعتنا الأولى وكنا نتكلم عن إذا بتسافرون ولا بتقضون الإجازة الصيفية في البلاد، فشيمة الضنحاني مشاركت لنا صباح الخير صباح النور والسرور، تقول أول أسبوعين من الإجازة سياحة داخلية في إماراتي الجميلة، وإن شاء الله سفرة من بعد ذلك، إن شاء الله سفرة لكيب تاون، تسيرون وتردون بالسلامة وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم. على طاري الأجواء الباردة والوجهات الباردة، كيب تاون أيضا من الوجهات الباردة في جنوب أفريقيا، فإن شاء الله تستمتعون فيها يا شيماء، ونبغي الفيدباك، خبرينا يوم تردين، عيبتش الوجهة، معيبتش، كم يبالها، رخيصة، غالية، شوبينج حلو فيها، الأنشطة، الأكتيفيتيز، بعد حلو نعرف من مستمعينا اللي بيزورونها إن شاء الله، وبعد نعطي الفيدباك لمستمعينا اللي يعني عندهم نية أنهم يزورونها في المستقبل القريب. زين، الآن دعونا ننتقل لسؤالنا في فقرتنا الأخيرة من ساعتنا الأولى. سألتكم هذا السؤال، قلت هل ممكن تشارك صديق لك في شراء عقار ما؟ هل ممكن تشارك صديق لك، طبعا تشارك شيرنج بالفلوس، هل ممكن تشارك صديق لك في شراء عقار ما؟ نعم، لا، ليش؟ من ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. عبير تقول عادي دام كل شيء موثق ما عندي مانع. أيضا صاحب الرقم لنهاية 299 يقول نعم شاركت وفعلا اشترينا أرض وتم إعادة بيعها وحصلنا على ربح فيها. أنتوا شو رأيكم مستمعينا؟ هل ممكن تشارك صديق لك في شراء عقار ما؟ شيرينج النص بالنص، مع ولا ضد؟ نعم، أوكي، ممتاز، لا، زين، ليش؟ ننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنتكلم عن 7 صديقات إن شاء الله، تعرف على التفاصيل عقب شوية، لكن في هذه اللحظات افتتاحية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامه 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لجميع أفراد العائلة. زوروا أقرب فرع من صيدليات أستر.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: أعود في تواصلي وياكم مستمعين من خلال دانة الأثير 1009. عندنا خبر وايد حلو لازم نشارككم فيه في هذه اللحظات، وهذا الخبر هو الإعلان عن اسم الفائز اللي فاز ويانا من المتأهلين الخمسة اللي تأهلوا ويانا في مسابقة وجهة الجماهير. وفي هذه المسابقة قلنا بيفوز رابح بتلفزيون 75 بوصة شامل اشتراك في برنامج تود، وبالإضافة إلى 4 تذاكر دخول لروكسي السينماز. واللي ربح ويانا هو سعود عمر السويدي. سعود عمر السويدي مبروك يا سعود. مبروك مبروك مبروك يا سعود عمر السويدي، وانت اللي ربحت ويانا هذه الجائزة. بس نحن لأن ما نحب نزعل مستمعينا، فأحب أقولكم انطلقوا في هاي اللحظات وشاركونا بكتابة فانز FANS مع اسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، إذا حابين تربحون مثل سعود عمر السويدي هذه الجائزة الكبرى. كل يوم بيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون يانا على الهواء، وبنسألهم ثلاثة أسئلة كروية رياضية مونديالية. المطلوب منهم اللي يجاوب أسرع هو اللي بيدخل يانا في السحب على الجائزة الكبرى، أو بيتأهل يانا للسحب على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة، بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود TOD، وأيضا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز. ف شاركونا في هاي اللحظات بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. All the best good luck للجميع، شدوا حيلكم، وبرد بذكركم بطريقة المشاركة في فقرتنا القادمة.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إلى المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، شارع الاتحاد للأسف ما زال يعاني من ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولى بلازا. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بشوية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. شارع الإمارات العابر، الازدحام المروري بادي من قبل مسيد الشارج الكبير للقادمين من إمارة الشارج بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. هناك أيضا في هذه اللحظات ازدحام مروري عند دوار مركز دبي التجاري العالمي وبالاتجاه إلى شارع الشيخ زايد، لكن من بعد ذلك تسرك الحركة بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. هناك كثافة مركبات بسيطة على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية 100%. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، وربي حفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوماً حكيم الأمة. حكيم الأمة.
5: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه واللي ما تفكر
4: فيه. ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركون. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا ورق مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

مع أجواءنا الرياضية نحن ما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم وفي انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، والأهم منكم ما تنسون أسماءكم الثلاثية. هذه الطريقة الوحيدة المعتمدة للمشاركة في مسابقتنا لكل يوم. بيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون يانا على الهواء، بسألهم أسئلة رياضية كروية مونديالية، واللي بيجاوب أسرع وإجاباته بتكون أصح، واللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى واللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة، بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود، وأخيرا 4 تذاكر لدخول روكسي سينماز. وممكن أنت تكون الفائز اللي يربح مثل مستمعنا سعود عمر السويدي اللي ربح ما بين المتأهلين عن الأسبوع اللي طاف. ممكن هاي المرة الفوز يكون من نصيبك. نصبح على مستمعينا اللي مشاركينا، عندنا ريم مالك الأميري وهزاع أحمد الشحي وخالد محمد حسن ومحمد شافي النعيمي، يسعد صباحكم وحياكم الله. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا ريم زياد وموزة خليفة الخفلي، وأيضا صباح الخير لتش يا صالح العليلي، وهذا طبعا اللي قلنا بنختم فيه ساعتنا في هذه اللحظات. انتوا الحين ركزوا في مشاركة فانز، كتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أوكي، هذا الاتفاق بيننا. بنشوف عادة منو بيطلع ويانا في رأس الساعة المقبلة، ومنو يترى اللي بيتأهل ما بين مجموعة المتأهلين وممكن أيضا يحظى بفرصة الربح بالجائزة الكبرى. تعقيبا على موضوعنا السابق سألنا مستمعينا، قلنا هل ممكن تشارك صديق لك في عقار ما؟ يعني كل واحد يدفع جزء وتشاركون في هذا العقار، في أرباحه، في تأجيره، في كل شيء. صالح العليلي تقول لا ما شارك صديقتي عشان أحافظ على صداقتنا. عبدالله سعيد الفلاسي يقول لا الصراحة لكي أبتعد عن المشاكل وما أخسر صديقي، ولأن المشاريع ربح وخسارة. أنزين الحين عادة خلونا نتكلم عن 7 صديقات. 7 صديقات اشتروا قصر ليعشنا ويتقاعدنا معا، هي مثل ما سمعتوا هاي القصة ل7 صديقات مقربات من مدينة غوانزو في الصين، وتجمع بينهم صداقة قوية تمتد لأكثر من 20 عام. بدت الفكرة كمسحة في عام 2008 بأن بيعيشون يا بعض بعد التقاعد عندما يبلغون سن 60، وتحول الحلم لحقيقة في عام 2018 عقب 10 سنين من هذا من هاي المسحة. عثرت إحداهن على منزل قديم وغير مكتمل بمساحة تصل إلى نحو 700 متر مربع، يقع في منطقة ريفية تحيط بها حقول الأرز والغابات. فقمنا بجمع وتوفير مبلغ مالي مشترك يقارب 4 ملايين يوان صيني، تقريبا حول 580,000 دولار أمريكي في هذاك الوقت، لشراء المنزل وإعادة ترميمه وتحويله إلى قصر مودرن وايت أبيض حديث بواجهات زجاجية معلقة. يحتوي القصر على غرف نوم منفصلة لكل وحدة منهم ومساحات مشتركة كبيرة في الطابق الأرضي، بالإضافة إلى جناح مخصص لتناول الشاي وممر خشبي ممتد وسط الحقول. ولكي تسير الحياة بانسجام اتفقت الصديقات على أن تتعلم كل واحدة منهن مهارة مختلفة تفيد بهالمجموعة. وحدة تطبخ، وحدة تزرع الخضرة، وحدة تعزف، وحدة تعلم أصول الطب الصيني التقليدي، وهكذا. وتخيلوا قرروا أنهم يعيشون يا بعض ومستانسات. يعني شوفوا يمكن لأنهم وصلوا لعمر 60 وفوق 60، فيمكن الوضع اختلف وياهم ومحتاجين خلونا نقول اللمة، ما يبغون يعيشون في عزلة أو في وحدة، فممكن هذا القرار يناسبهم. لكن الحمد لله يعني حياتنا تعتمد على الترابط الأسري بشكل كبير جدا. كبروا أبهاتنا أمهاتنا ولا صغروا نحن موجودين، هم ما يصغرون لكن أهم شيء يصغرون روحيا، وهذا ترى يلعب دور، نحن اللي نلعب دور في هذا الموضوع، نحن اللي نحسن كل الأمور اللي موجودة حولهم عشان دائما يحسون نفسهم أن لهم أهمية، لأن هذا شيء وايد مهم. ما نلغي حضورهم ولا وجودهم، ودائما نشاركهم حتى في الأكتيفيتيز والفعاليات اللي ممكن نسويها عشان القلب يتم شباب وصغير حتى لو تقدموا في العمر، فهي أشياء مهمة. الحمد لله نحن عندنا تزامنا مع عام الأسرة، هاي من الأمور المهمة جدا عندنا واللي دائما نحرص عليها سواء في هذا العام ولا في غيره. الأسرة الأساس واللبنة الأساسية في بناء المجتمعات و
ترابطنا الأسري القوي يعني له خلونا نقول معنى أعمق من أن نحن فقط نتواصل يا بعض. كل واحد منا له دور مهم وكل دور يكمل الدور الثاني، فالحمد لله على نعمة الأسرة والحمد لله على هذا الوصل الدائم والترابط الأسري اللي نعيشه هنا، واللي دائما حتى حكومتنا وقادتنا يحرصون على هذه النقطة وعلى أهميتها، بأن الحياة صراحة يعني بدون أسرة ما تسوى، مو بحلوة حياة الوحدة أو الحياة الفردية يعني. فالحمد لله على هاي النعمة، ونحن بس يبنى هذا الموضوع يعني نبغى نشوف موضوع الثقة ما بين الأصدقاء، وهل ممكن فعلا الواحد يدخل ويا صديقه في شراكة في شراء عقار ما. وهني طبعا تباينت الآراء واختلفت، ونحن عادة خذنا منظور آخر بعد ما تكلمنا عن الصديقات الصينيات اللي يعني بلغنا عمر 60 وقررنا أن يعيشنا مع بعض في منزل كبير يحتويهم. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق وبرجع إن شاء الله بتواصل وياكم. شاركوني بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. في انتظار مشاركاتكم وفي انتظار تواصلكم وحماسكم لنا عودة من بعد دقائق. خلكم متواصلين يانا. Good morning للجميع.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة الشاكي، لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكي.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9
4: مع بوتم، كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. أرسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
7: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: Watch.
1: Sanctum. Bila Sura.
2: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
3: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: صوت بلا صورة.
5: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. في توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فولدمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال مسؤولون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لهجوم صاروخي روسي في وقت مبكر من اليوم، وقد يكون هناك سكان محاصرون تحت الأنقاض في مبنى تعرض لأضرار. أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الأطلسي على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أكسجين على الخليجية
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أعود في تواصل وياكم مع بداية ساعتنا الثالثة والأخيرة من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. خلوني أذكركم بأن إن شاء الله تاريخ 25 يوليو تقريبا عقب 19 يوم من اليوم عندكم موعد لتحديدا عشاق الأغنية الخليجية مع الفنان طلال سام وسلطان المرشد في دبي وورلد تريد سنتر في قاعة 8 ضمن فعاليات مهرجان بيت ذا هيت دبي في الموسم الخامس. ليلة خليجية مليئة بالفن والإحساس، والتذاكر تباع عبر platinumlist.net، فلا تنسون هذا الموعد. الآن نعود إلى أجواء مسابقتنا. نحن طلبنا من مستمعينا أنهم يشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءهم الثلاثية. طبعا كل المشاركات أوتوماتيكلي إذا كانت يعني خلونا نقول إذا مستمعينا كانوا مشاركينا بالطريقة الصحيحة فإلها سيستم خاص، ومن بعد ذلك عادة يبتدي أو نبتدي البحث عن أسماء الفائزين اللي بيفوزون أو خلنا نقول اللي بيشاركون وبيتنافسون على أجواء هذه المسابقة. اليوم عندي ثلاثة أسئلة كروية رياضية، وفي هذه اللحظات ينضم إلينا مستمعنا أحمد الحمادي. صباح الخير يا أحمد. أسمى صباح الخير يا أسمى.
4: صباح النور يا هلا.
3: حياك الله أسمى، شحالك؟ شو صباحتي؟
4: الحمد لله بخير.
3: كيف الدوام في الصيف؟
4: أمورة طيبة للحين الحمد لله.
3: الحمد لله. أسمى جاهزة لأجواء مسابقتنا؟
4: إن شاء الله.
3: إنزين، عندنا أيضا أحمد الحمادي في هاي اللحظات ينضم إلينا. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح النور والسرور
3: أحمد، شو أصبحت؟
5: الحمد لله. صباح
3: كيف صباح. تابعت مباراة البارحة؟
5: والله رقت.
3: رقت زين، بس كيف الأجواء الكروية وياكم يا أسمى وأحمد؟ زينة
5: نصنص الحمد لله، فرحنا في فوز المغرب.
3: ان شاء الله يا رب. نحن نتمنى الفوز يكون عربي يا احمد.
5: اهم شيء يكون ان شاء الله يكون كاس عربي هالفرق.
3: يا رب ان شاء الله. بس عاد شادين حيلهم النرويج ولا شو رايك؟
5: نعم.
3: اصبحوا يعني خصم لا يستهان به بعد ما طلعوا البرازيل من بطوله كاس
5: البرازيل.
3: صح. انزين الحين نحن يا اسمع عندنا ثلاثه اسئله لك والاحمد، اللي بيجاوب اسرع وبتكون إجاباته صحيحة هو اللي بيتأهل ويانا. الجائزة بتكون عبارة عن تلفزيون 75 بوصة شاملة اشتراك في برنامج تود، وأيضا 4 تذاكر لدخول روكسي السينما. السبوع اللي طاف ترى كان عندنا فايز سعود عمر السويدي فاز ويانا، فما تدرون يمكن الفوز يكون من نصيبكم إذا تأهلت ويانا. متفقين؟
4: إن شاء الله.
5: نعم.
3: يلا بسم الله بندخل الحين في الأسئلة، والسؤال الأول يقول لأي منتخب وطني يلعب نيمار؟
5: نيمار برازيل.
3: برازيل النقطة الأولى يا أسمى محسومة لأحمد. السؤال الثاني، ما المصطلح الذي يطلق على تسجيل لاعب واحد هدفين في مباراة؟
5: هاتريك.
3: هدفين في مباراة.
5: سوبر هاتريك.
3: زين أنا بعطيكم اختيارين يا أسمى وأحمد، أحادية ولا ثنائية؟
4: ثنائية.
3: أوكي أسمى خذت النقطة، الحين متعادلين. السؤال الثالث هو السؤال الفاصل، السؤال يقول لأي ناد يلعب رودري؟ لأي ناد يلعب رودري؟ اختيارات؟ مانشستر يونايتد ولا مانشستر سيتي؟
5: مانشستر سيتي.
3: مانشستر سيتي، و النتيجة حسمت لي مستمعنا أحمد الحمادي. مبروك يا أحمد. أسمى
4: يا هلا.
3: أسمى الروح رياضية
4: إن شاء الله.
3: ها خلاص شوفي إن شاء الله. شوفي الفرصة ترى موجودة أمامك. اللي أنا دائما أقول لي ما حالفة فرصة التأهل ويانا، يعني يتم يشاركنا ممكن الفوز أو التأهل يكون من نصيبه في الأيام الجاية، يعني ممكن بعد نرد نتصل فيك يا أسمى. أوكي.

0: شكرا لك يا أسماء ونتمنى لك يوم سعيد.
1: أجمعين.
0: أحمد شكرا لتواصلك ويانا. أنت المتأهل الأول لهذا الأسبوع، تابعنا بالجمعة ما تدري يمكن الفوز يكون من نصيبك
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك يا أحمد. إذا أحمد الحمادي تأهل ويانا وهو المتأهل الأول لهذا الأسبوع. وبالنسبة لباقي المشاركات أكيد بننتظر منكم مشاركاتكم وحماسكم وتواصلكم ويانا في الأيام المقبلة. على فكرة نحن ما خلصنا مسابقاتنا، عندنا مسابقة ثانية بندخل في تفاصيلها بعد قليل، بعد دقائق بنتعرف على أجواء فرقة ميامي وتحديدا ميامي شو. خلكم متابعين نسمعوا التفاصيل وشاركونا من خلال رقم الاس ام اس 4000 او من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck للجميع.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: تذكرتين بتكون من نصيب واحد من مستمعينا مع انطلاقة مسابقة فرقة ميامي، وتحديدا ميامي شو. هذا الحفل بيصادف تاريخ 29 أغسطس. ميامي شو هذا العرض المميز هذه المرة سيقام في كوكا كولا أرينا، واللي يعني يحبون فرقة ميامي ودائما كذا عندهم ذكريات حلوة، فبيستمتعون هاي المرة بالنسخة الثالثة المتجددة والمختلفة كليا اللي هو ميامي شو. بتحتفلون بنبض ميامي، وأنتوا الجمهور اللي لكم دور كبير في صناعة شكل ميامي شو لتاريخ 29 أغسطس. أنتوا اللي رافقتوهم دائما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، فكنتم السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. فاستعدوا لهذه الليلة الموسيقية الاستعراضية اللي ما تشبه أي ليلة، مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر. وتقدرون تحجزون تذاكركم من خلال كوكا كولا أرينا وتشاركونهم هذا الحدث المذهل، وتكونون جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم. إذا كنتوا حابين تربحون ويانا تذكرتين لحضور ميامي شو، كل المطلوب منكم تشاركوني بكتابة الأغنية المفضلة بالنسبة لكم لفرقة ميامي. شو أغنيتكم المفضلة بالنسبة لفرقة ميامي؟ هذا هو السؤال الأول الافتتاحي لهذه المسابقة. إذن شو هي الأغنية المفضلة بالنسبة لكم لفرقة ميامي؟ شاركونا باسم الأغنية مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واربحوا يانا تذكرتين لحضور أجواء ميامي شو في كوكا كولا أرينا. Good luck وكل التوفيق للجميع. دقايق وبرجع بتواصل وياكم.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتابها، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محلة، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست تمله.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي، تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
6: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARM. الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صباح الخير لمستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا من خلال دانة الأثير 1009، وما زلنا مستمرين في تواصلنا وياكم مع أجواء ميامي شو في كوكاكولا أرينا. هذا الحفل سيقام في هذه اللحظات بتاريخ 29 أغسطس، عقب شهر إن شاء الله، يعني بتستمتعون بهذه الأجواء وإن شاء الله تستمتعون بصناعة ذكريات جديدة لأجواء فرقة ميامي. طلبنا منكم تشاركونا باسم أكيد طبعا الأغنية المفضلة بالنسبة لكم لفرقة ميامي، وتشاركونا فيها من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وطلبنا منكم أكيد طبعا تشاركونا بكل الأغاني اللي في بالكم، أي شيء يخطر في بالكم. بننتظر أكيد منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. نحن سمعناكم اليوم ودوني البحر، يمكن هاي من أحدث الأغاني اللي ضربت خلال آخر فترة. وودوني البحر يعني جو صيف صح، وجو الصيف يحتاج الماي صح، وما يحتاج لأي ماي، يحتاج الماي بارد جدا جدا جدا. فدعونا ننتقل لهذه الأجواء في هذه اللحظات.
1: انترفيو على الخليجية،
2: انترفيو على الخليجية.
0: صباح الخير للسيد إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. يسعد صباحك.
3: يا هلا والله، صباح الخير أختي.
0: دخلنا نحن من أجواء الصيف لأجواء الماي، وهذا شيء نحن محتاجينه في حياتنا، لكن سمعنا عن هذا المصطلح سابقا، شفنا فيديوهات وايد حلوة في منصات التواصل الاجتماعي، لكن نبى نعرف ما الجديد في هذا العام. ثلاجة الفريج، وهذه يمكن من المبادرات أنا بالنسبة لي الأقرب إلى قلبي، خصوصا يوم أشوف الفيديوهات في منصات التواصل الاجتماعي أستانس وأفرح مثل ما يفرحون يمكن الفئة المستهدفة لها. فنبغي نعرف منك شخصيا سيد إبراهيم، ثلاجة الفريج هذه المبادرة منو الفئة المستهدفة فيها؟ كيف تحددون هاي الفئة؟ ولو تذكر مستمعينا حتى بفكرة ومفهوم ثلاجة الفريج.
3: يا هلا والله، صباح الخير وشكرا على الاستضافة. انطلقت يوم الجمعة الماضي تاريخ 3/7 مبادرة ثلاجة الفريج الموسم الثالث. المبادرة بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع فرجان دبي وبنك الإمارات للطعام ومؤسسة سقيا الإمارات. المستهدف السنة توزيع 2 مليون عبوة من المياه الباردة
0: ما شاء الله،
3: والعصائر الباردة، ركز على كلمة باردة، والمثلجات
0: ضروري.
3: الفئة المستهدفة الفئة العمالية، شركات التوصيل، موظفين شركات التوصيل، أي واحد في الشارع جالس يشتغل هو هذا الفئة المستهدفة أو الشخص المستهدف لفريق حملة ثلاجة الفريج.
0: زين، وين نقدر نشوف ثلاجات الفريج؟ وين تتنقل؟ كيف يتم توزيع الماي البارد، الأسكريم البارد، العصير البارد؟
3: الثلاجة بتشوفينها في أرجاء إمارة دبي، لكن احنا يكون عندنا تركيز، احنا عندنا مسح ميداني قبل انطلاق الحملة على مناطق الكثافة العمالية. فنركز على هذه المناطق، المناطق اللي فيها اندر كونستراكشن، بتشوفين ثلاجة الفريج عند المناطق اللي فيها استراحات سائقين التوصيل.
0: نعم،
3: احنا نحاول نوصل للفئة المستهدف هاي، ما نبيهم هم يوصلون لنا او يدورون، احنا نبي نوصل لين عندهم.
0: حلو،
3: هذا هو الهدف من ثلاجة الفريج.
0: ونحن نعرف ان هذه المبادرة كانت موجودة، لكن شو هي الخطط المستقبلية لتوسيع مبادرة ثلاجة الفريج؟ وين تبغون توصلون بهذه المبادرة؟
3: المبادرة هاي موسمها الثالث، بدت في مليون، كان في اول موسم مليون، احنا في مليونين. عدد المتطوعين في ازدياد، حتى السيارات بدينا 3 سيارات السنة، اليوم عندنا 4 سيارات. في عندنا خطة توسع برا إمارة دبي. السنة الماضية طلعنا إذا كذا موقع خارج إمارة دبي، جتنا طلبات من مؤسسات خارج إمارة دبي.
0: جميل.
3: عندهم نفس الشيء، عندهم عمال، فقالوا ممكن الثلاجة توصل عندنا، أن 300-400 عامل، والثلاجة على فكرة وصلت لهم. والسنة بعد بدينا نستلم طلبات، وإن شاء الله ثلاجة الفريج يعني تتوسع كل سنة.
0: استوقفتني نقطة المتطوعين، شو دور المتطوعين في نجاح حملة ثلاجة الفريج؟
3: المتطوع هو أساس نجاح حملة الفريج. المتطوع يخصص وقته، يخصص جهده، المتطوعين يشتغلون بروح الفريق، من الصبح موجودين يجهزون العبوات، يعبونها، يطلعون في هذه الأجواء الحارة ويوزعونها، وما يرجون لما يخلصون، خلنا نقول الحمولة كلها، يرجون يسوون ريفيل.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: فهم أساس، وأنا أحب من بركم أني أقدم لهم شكر، والله جزاهم خير.
0: أكيد هذا في ميزان حسناتهم. لكن بعد سؤال إضافي عن المتطوعين، بما أن فعلا يعني مثل هذه الحملات ما بتنجح إلا بوجودهم، شو هي الأعمار المتراوحة لأعمار المتطوعين؟
3: التسجيل مفتوح لجميع الأعمار، لكن الأكثر الفئة اللي لاحظت اللي هي من سن خلينا نقول من 16 إلى 20، هذه الفئة.
0: جميل.
3: يعني أهاليهم بالعكس يعني يحبون يسجلونها في الصيف، يقول لك يعني أنا يعني أسولف مع الآباء ساعات فيقول لي بالعكس أنا في بعضهم معانا من السنة الثالثة، أنا استانس إن أي صيف إن عيالي يشاركون بدل ما يتمون يعني في البيت أو يضيعون وقتهم في أشياء مش مفيدة.
0: نعم.
3: بالعكس مبادرتكم عززت فيهم قيم العطاء، صاروا يشتغلون بروح الفريق، فحتى المتطوعين شخصياتهم وجودهم وأثرهم في المجتمع تغير كثير،
0: حسهم الفكاهي بعد
3: بعد هذا أكثر. فيعني هي يعني ما لاحظنا مش فقط العمال اللي يعني المستفيدين، حتى بالعكس شبابنا عيالنا بالعكس بمشاركتهم مثل هذه الحملات يزيدون الوعي عندهم.
0: صح.
3: ويطورون من نفسهم.
0: صح. ولو أنا أبغى أشارك في يوم ممكن يعني؟
3: نعم ممكن.
0: أوكي حلو زين. ذكرتنا سيد إبراهيم بأن الحملة ابتدت، حملة ثلاجة الفريج ابتدت في خلونا نقول أرجاء مناطق دبي تاريخ 73، متى مستمرة؟
3: موجودة هي لستة يوم لشهرين، موجودة
0: ما شاء الله
3: لنهاية موسم الصيف.
0: لنهاية موسم الصيف زين. وبالنسبة للمتطوعين، هل هناك فرصة اللي يسمعونا في هاي اللحظات؟ في وايد ناس يحبون يطوعون في مثل هاي الأمور، فهل ممكن خلال هذه الفترة ولا خلاص تسكر باب التسجيل؟
3: دائما باب التطوع مفتوح.
0: حلو.
3: التطوع تسجيل عن طريق منصة فرجان دبي. يقدرون يتواصلون مع فريق فرجان دبي أو التسجيل دايركت في مواقعهم.
0: صراحة يعني بياضوي ويزاكم الله ألف خير، وفي ميزان حسناتكم للي فكر بهذه الفكرة، اللي طبق واللي تطوع في هذا المجال، وإن شاء الله دائما تكونون ممن يرسم البسمة على هذه الفئة المستهدفة من العمال أينما وجدوا، لأن بصراحة يعني هذا يعزز دور التكافل عندنا في المجتمع، وكلنا واحد في هذا المجتمع، ودائما نحس بغيرنا، وهذا اللي يميز مجتمعنا هنا، مجتمع دولة الإمارات. سيد إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، شكرا لوجودك ويانا.
3: شكرا للاستضافة.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الامارات، والمصنفة ضمن افضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة في هذه اللحظات هناك الزحام مروري على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى تقاطع المولة بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحام المروري بادي من قبل مسجد الشارجة الكبير. بالنسبة لشارع الإمارات العابر للزحام المروري بادي من قبل مسجد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج. عن شارع الشيخ محمد بن زايد في هذه اللحظات للزحام المروري ما زال قائم من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات بسيطة بالاتجاه إلى ما قبل جسر الراشدية، ومن بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. هناك كثافة مركبات على شارع راس الخور، ومن بعد ذلك تسلك الحركة بالاتجاه إلى شارع الخيل، وهو كذلك الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد. ممكن تواجهون ازدحام مروري تقريبا على جسر القرهود بالاتجاه إلى دوار مركز دبي التجاري العالمي، لكن من بعد ذلك الأمور طيبة والحركة طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا الله في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: مع أجواءنا الختامية لهذا اليوم في الحلقة الأولى من هذا الأسبوع وفي اليوم الأول من أيام العمل لهذا الأسبوع، بديناها بأجواء ميامي شو وبنختمها بأجواء ميامي شو. 29 أغسطس هذا هو الموعد. وين؟ في كوكاكولا أرينا. كيف نحجز التذاكر؟ إما عن طريق موقع coca-cola-arena.com أو حتى من platinumlist.net. ما ننسى بأن الراعي الإعلامي لهذا الحفل المميز والمختلف الخليجية 1009 ميامي شو راجع بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام. ودائما يعني مع فرقة ميامي نحن نحتفل بنبض ميامي الحقيقي اللي هو أنتو الجمهور اللي دائما يخلق أجواء مميزة خلال عروضهم وحفلاتهم الموسيقية. فلذلك أحب أقول لكم بأن في ميامي شو بما أن مهدة للجمهور ولثقتهم وحبهم الدائم لفرقة ميامي، فأنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم باختياراتكم. فلذلك نحن اليوم بافتتاحيتنا سألناكم هذا السؤال: يا ترى شو غنيتكم المفضلة من أغاني فرقة ميامي؟ وإلى مشاركات مستمعين اللي وصلتنا: أهون عليك من خالد يمع النقبي، بستانس من ياسر محمد إبراهيم، عندنا أيضا عاشو من ياسر محمد، أيضا بستانس من إيمان عيسى، غرامك شيء عجيب من أحمد عبد الله إبراهيم، وأيضا عندنا والله دنيا من بشاير محمد الرشيدي، وغرامك شيء عجيب من سارة علي الهاشمي. أيضا وصلتنا يعني الكثير من المشاركات صراحة، ممكن الأغاني أعرفهم، ولكن في هذه اللحظات بنشوف كمبيوترنا بيختار منوه من مستمعين اللي بيربحوا ويانا تذكرتين لحضور هذا العرض وللاستمتاع بأكيد طبعا وقتكم من خلال حضوركم لميامي شو في كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. ضروري تأخذون وياكم شخص صح على مزاجكم تستانسون وياه تستمتعون وياه ضروري، عشان فعلا الحفلة والعرض يكون مختلف بالنسبة لكم ويبقى في الذاكرة. نقول اليوم ألف مبروك لسارة علي عبد القادر. سارة علي عبد القادر ألف مبروك لك يا سارة. مبروك يا سارة، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون إياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين الجائزة. حظ وفر لما فازيانا، حظ موفق للي بيتابعنا إن شاء الله في الأيام المقبلة، وهارد لك لليوم يعني حاولوا ويانا في مسابقاتنا اللي بثيناها عبر دانة الأثير 1009. كل الشكر لمن تابعنا، كل الشكر للي تواصلوا ويانا وشاركونا من بداية وقت البرنامج. إن شاء الله باكر عندنا مواضيع أجمل وأحلى، وبحماسكم دائما يحلى وقت أوتو. تقبلوا تحياتي، كنت ياكم أنا أخذكم عهود الخولاني، ومع ألف ألف سلامة.
4: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء

0: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية، تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة $30,000,000 لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة أواخر العام 2024. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فولدمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال تيمور تكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم. ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي خلال الساعات 24 المقبلة، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت.

0: سقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من وصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو ما أنت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المقصود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: كانت للكرة في بطولة عام 1970 اسم، وهناك سبب لذلك. سميت البطولة بتيل ستار نسبة إلى القمر الصناعي الذي بث أولى الصور المباشرة عبر المحيط الأطلسي. لم تكن تلك الألواح بالأبيض والأسود للزينة، بل كانت أول بطولة تبث عالميا عبر التلفزيون، وصمم النمط ليبرز على الشاشات بالأبيض والأسود. أصبح هذا التصميم شهيرا لدرجة أن الأطفال حتى اليوم ما زالوا يرسمون كرة القدم على غراره.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل. القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل. ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما عطاك الله من الجسم الرغيد. متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم مت محمد في جدل. قفلت باب الوصل يترفع العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل. ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل. عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: Touchdown.
1: صمت بلا صورة.
2: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000 أمريكي.
3: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
4: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. قال تيمور تيكاشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ اليوم. ذكرت وسائل إعلام أسترالية اليوم أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي خلال الساعات 24 المقبلة، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار أو انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة بومباي الهندية في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في المدينة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الخليجية دانت الأثير.
3: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وأطيعك؟ من تكون أنت مثل
1: ما أنت على أحصل على خصم حتى 50% على بقات مختارة من فريدوم، لا تفوت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. بلا توقيت
2: بلا توقيت،
1: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
2: وجودك وترك الباقي،
1: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
2: جدير بحبك الراقي.
1: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: وميثاقي
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما تتوبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولنتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: نفسك في شيء.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: واحة

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة هذا الأسبوع. قال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى ارتفع إلى 9 أشخاص عقب هجوم روسي بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت مبكر من اليوم. ارتفعت حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 3,342 قتيلا وفق الأرقام الرسمية، فيما بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الآمال بالعثور على أحياء. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات. لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم إثر انهيار عدد من المباني في الضواحي الشرقية لمدينة مومباي الهندية في أحدث التداعيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أدت لتعطيل السفر وإغلاق المدارس في المدينة. أفاد مسؤولون بأن موجة الحر الشديدة التي ضربت الغرب الأوسط الأمريكي والساحل الأطلسي على ارتباط بما لا يقل عن 19 حالة وفاة في ولاية نيوجيرسي. ضرب إعصار فائق القوة الذي تعادل شدته قوة إعصار من الفئة الخامسة ضرب جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادئ اليوم، وفق ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية التي حذرت من أضرار كارثية ووضع يهدد الحياة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: على 1-0-0-9
6: الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
4: آه يا من ون ونات الغهار من جروح ساطية بكسرني،
3: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

هواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواء.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت نجحي من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شدود.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم، انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
3: أحلى طرب.
4: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
0: جلسات على دن

0: Edilis. Edilis.
1: Edilis. Edilis. Edilis. Mustar Jelsa. على الخليجية.
0: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور أحمد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهني أخوي عبد الله حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شي وأبي شي واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية رماش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. ضرب إعصار بافي الفائق القوة الذي تعادل شدة قوة إعصار من الفئة الخامسة جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادي اليوم، حيث أفادت السلطات بأنها تلقت بلاغات عن أضرار جسيمة. أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة تجارية في وقت متأخر من مساء أمس بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وأغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. ختاما، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: الحاجة.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس.
3: لو واحد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: جية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: نشتك بعد هالفرقة عليه ليش صرت تغار؟ أمانة قول لي بعد الفراق اليوم وش يابك؟ 3 سنين ما تسأل ولا تنشد وش اللي صار؟ خذاك الوقت عن دربي وتهتف سكة أحبابك. رحلت ولا بقى منك سوى هم وتعب وسفار. بتيني اليوم تكتب لي خواطر شوق في كتابك، خواطر ما لها معنى ولا تحمل معك أعذار. تباني يقول لك حياك نبضي صدق حيابك، تباني ارسم البسمة وقلبي مولع بالنار. تباني كم انا واقف سنين وعمر ابوابك. انا نوخت لك تاريخ، خيمة، دلة وشنذار، وجهت الخريطة واتجاهي الموطنة ارتشابك. ويتك في جموح وعنفوان وبالغرام درار، وفضان من تعابير ومعاني تدور اعرابك. رسمتك حلم وتأملتي تحقق بكل أسرار، تحرضني دوافع رغبتي من شوفة أهدابك. شعور عانق أحلامي يليت عانق الأقدار، سنين وكنت نتمنى محلي أقرب أقرابك، وأنت للأسف دايم تعاملني بأستهتار. حركت أعصابي بهجرك وأنت مريحة أعصابك. تفضل ويهك أبيض دربك أخضر، حسنك استغفار ويعلك في سهالة وما عليك قصور في غيابك. أنا ما أتبع المكفين، أنا لي قيمة ومقدار، عزيز النفس ما يرضى يعيش الذل بسبابك.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

خلني في محجر عيونك حبيبي، وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن. دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني، لعن ابو ذا الرمش كيف اللي من أسبابه أجنّ.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: على مودك أسهر، على مودك أنت أسهر أنا طول، بس على مودك عيونك باقي أفرح من كل أعماقي، على مودك عيونك باقي أفرح

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع. على الخليجية.
2: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره. ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبرها. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق من باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق. كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبرها. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم بره.
0: اشعار في الساعة. اشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: خليجية.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية ترميش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. ضرب إعصار بافي الفائق القوة والذي تعادل شدة قوته إعصار من الفئة الخامسة جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادئ اليوم، حيث أفادت السلطات بأنها تلقت بلاغات عن أضرار جسيمة. أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة حتى وقت متأخر من أمس الأحد بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة نادن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ثنتين الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير، وانطلاقة جديدة للقائنا ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. سعيدين جدا بتواصلكم، وكذلك أيضا من خلال هذا اللقاء إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات لتأتيكم على الهواء مباشرة. أرحب بكل مستمعين المنضمين للقائنا في هذا اليوم خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. عبير، مساء الخير يا عبير، تقول في حكمة اليوم: بعض الناس وجودهم بحياتك جبر خاطر، كأنك ترى جمال الحياة بهم، فالحمد لله عليهم. شكرا لك عبير، أيضا كذلك لكل مستمعين اللي تواصلوا من خلال مسجداتهم في هذا اليوم، ويا مساء الخير والسعادة. إلى أول موضوعاتنا ومن خلال لقائنا في هذا المساء.
1: Green tea.
0: نسمع في الكثير من التقارير العلمية الصحية والطبية أيضا أن هناك يعني قدرة احتمال على الصيام عن الطعام لعدد معين من الساعات. طبعا تختلف من شخص إلى آخر، يعني الخط يعني البروغرام كامل يكون ممكن عدة أيام، ممكن يكون عدة أسابيع، ويختلف طبعا حسب إشراف المختصين في مجال التغذية. ولكن كم هي قدرة مستمعينا؟ كم ساعة وكم ممكن كم يوم؟ لا،
2: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: فرد 9، ويا مساء الخير والسعادة.

أعود إلى مستمعينا وإلى مسيداتهم، وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم عن طريق الاسمس على 4000 واتصالات وعلى الخليجية على 1009. عندي عبير تقول مثلا إذا كانت آخر وجبة كانت الساعة 8 في الليل مثلا أقدر أواصل للساعة 2 بدون أكل، 2 صباحا ولا 2 ظهرا، لأن فعلا يعني خلنا نقول تقريبا بس يعني 4 ساعات أو 2 الظهر بنشوف. أيضا

0: عندي امل تقول اعتذر موبايلي علق. لا ابدا شكرت يا امل. وتقول كنت اقول نفسي نفس السؤال سبحان الله اليوم الصبح تقول، وكان جوابي من 10 الى 12 ساعه تقريبا. طيب بشوف المزيد من مسجاتكم. عبير دوبت على السؤال تقول لا ظهرا طبعا. قلت قابض الرقم قياسي يعني 4 ساعات يعني it's too much يعني. طيب إذن من 8 مساء حتى 2 ظهرا في اليوم التالي يعني. يعني أكثر من 15 تقريبا ساعة. طيب نشوف المزيد من مسجاتكم. كم ساعة يمكن أن تصبر عن الطعام؟ تقرير علمي حديث عن هذا الموضوع، وماذا توصل إليه العلماء من مسألة الصيام المتقطع والنتائج اللي ممكن يحصل عليها الإنسان إذا اتبع هذا النظام.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

إذن نعود للمسجات مستمعينا من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009 ونشوف يا ترى المزيد من مسجاتكم. عندي هزاع الشح يقول من 3 إلى 7 أيام. طبعا أتوقع أن هزاع يقصد يعني على أن يمشي على الجدول أن الصيام متقطع لمدة 7 أيام. ايضا نهايه رقم 2 مساء الخير والسعاده تقول يعني على حسب ما قرأ في الدراسات من 10 الى 15 ساعه. طيب شكرا لك. ايضا سلامه المهيري حياتي الله سلامه مساء الخير تقول انا ممكن من الساعه 6 المساء تكون اخر وجبه لين الصبح الساعه 8 او 9 صباحا. وتكمل سلامة المهيري تقولوا مرات تكون وجبة الفطور الصبح الساعة مثلا 8 أو 9 الصبح لين ثاني يوم، يعني طبعا مو بدايت ولا صيام متقطع بس ما أحس باليوع الحمد لله. يمكن يعني خلني أقول معلومة سريعة لأختي سلامة المهيري، يعني عدم تناول الطعام لفترات طويلة يؤدي إلى حرمان الجسم من عناصر غذائية ضرورية. هذا الشيء يسبب طبعا يعني علميا حتى لو الشخص يعني الحمد لله في صحة وعافية لا يوجد عنده مشكلات في السكر، لكن هو يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات الطاقة وسكر الدم، يؤدي إلى الشعور المستمر بالإرهاق، ممكن يؤدي أحيانا إلى الدوخة والصداع، يقلل من قوة المناعة في الجسم، يفقد الجسم الكتلة العضلية، يسبب مشكلات في تساقط الشعر، هشاشة العظام، اضطرابات ممكن تكون نفسية أيضا. وبالتالي هي مسألة يعني ليست بسيطة، أن مسألة أن الإنسان يتقطع عن الطعام ممكن اليوم كامل يعني. الحين سلامة تقول يا ريت ما أرسلت المسألة. لا لا بس هي أنا ليش قلت، لأن يعني هذه المعلومات السريعة يعني العامة أن فعلا هو ممكن يكون لها أثار سلبية، فبالتالي ممكن ننتبه أن يعني أن أحيانا حتى البعض عندهم منبه لأوقات الطعام حتى يكون الإنسان دائما كما يقال في السيف سايد. خلنا نعود إلى دراستنا. تفيد دراسة حديثة أن تقييد تناول الطعام يقتصر على 8 ساعات يوميا، هكذا يقول العلماء، يساعد هذا الشيء في الحفاظ على فقدان الوزن على مدى طويل وليس سريع. يعني بعض مثلا أحيانا ممكن أتوقف عن تناول الطعام لساعات طويلة على أساس أنه يحصل على النتائج بشكل أسرع. ولكن تشمل الدراسة التي شاركت فيها مجموعة من الجامعات ونشرت مؤخرا حول التغذية السريرية على 99 شخص نصفهم من النساء يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أثبت فريق العلماء في هذه الجامعات وهذه الفرق التي اجتمعت حول هذا الموضوع أن تقييد تناول الطعام خلال 8 ساعات يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن لمدة 12 شهرا، يعني النتائج بعد سنة تقريبا. طبعا بعد انتهاء التدخل لدى هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من فقدان الوزن، فبالتالي حسب ما أفاد به الموقع كشفت الدراسة أن الصيام المتقطع تحديدا الطريقة المعروفة باسم 16:8 أو 8:16 حيث يصوم المشاركون لمدة 16 ساعة ويتناولون الطعام خلال الساعات 8 المتبقية. طبعا يعد وتعد استراتيجية هي فعالة للحفاظ على فقدان الوزن على المدى المتوسط. تظهر الدراسة أن هذه الفوائد تستمر لمدة عام واحد بغض النظر عما إذا كانت فترة تناول الطعام التي تبلغ 8 ساعات تحدث في وقت مبكر من اليوم بين 9 صباحا والخامسة مساء، أي حتى ممكن في وقت لاحق يعني بين الساعة مثلا 1 مساء والتاسعة مساء المعروفة بالصيام المتأخر، مقارنة بالأشخاص الذين يحافظون على روتينهم الغذائي المعتاد لمدة 12 ساعة أو أكثر. عموما تظهر النتائج أن كلتا المجموعتين الصيام المبكر والصيام المتأخر كلاهما لهما نتائج فعالة، ولكن على الإنسان أن يضبط هذه الأمور من خلال اختصاصي التغذية سواء 16 ساعة أو كل 8 ساعات حسب الجدول، وتستمر طبعا هذه القياسات لكتلة الجسم الخالية من الدهون قبل وبعد التدخل الذي استمر 12 أسبوعا. طبعا يقول العلماء في هذا الجانب بأن هناك مسألة الصيام المتقطع أيضا ترتبط بنوعية الطعام، يعني ممكن البعض مثلا يقول أنا أتناول كميات قليلة جدا من الطعام ورغم ذلك الوزن لا زال كما هو. نوعية الطعام ممكن تكون السعرات الحرارية مرتفعة بشكل كبير جدا،
وبالتالي يعني لا تؤثر على مسألة حرق الدهون. طبعا هذه المسألة اللي ذكرناها هي معلومة عامة في دراسة مثبتة طبعا، ولكن يفضل دائما استشارة أخصائي التغذية كيف يمكن تقسيم هذا الصيام متقطع، وكيف ممكن أن يعني يستفيد الإنسان من هذه المسألة ويستفيد منها علميا ويستفيد منها أيضا صحيا ومن خلال حياة اليومية. ولكن مسألة الصبر عن تناول الطعام هي مسألة يمكن أن يتدرب عليها الإنسان، يعتاد عليها إنسان وإنسان آخر لا يستطيع أن يعتاد عليها. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1009. وفي لقائنا اللي يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل، والمزيد من موضوعاتنا إن شاء الله بعد قليل.

0: خليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة. بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع الالتزامات اللي على مروان.
0: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
0: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يضع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
0: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40 الف ساعة في السنة.
0: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
0: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
0: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
1: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: بودكاست استكانه.
10: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
0: جزيرة ياس أبوظبي.
11: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أحبك وانت تدري.
1: جرين تي
2: جرين تي
3: نقول معلومتنا الأخيرة الخاصة بالتوقف عند تناول الطعام ما يسمى يعني علميا بالصيام المتقطع. للتحقيق طبعا أكبر استفادة من نظام الصيام المتقطع تضمن أبرز فوائد ما يلي: أولا خسارة الوزن وحرق الدهون، يقلل الصيام من إجمالي السعرات الحرارية، وهذا ذكرنا أن مسألة ليس كمية وإنما إجمالي السعرات الحرارية في الوجبات أحيانا مؤثرة جدا، وبالتالي يدخل الجسم في حالة الأيض أو الاحتراق لاستخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بعد نفاذ مخزون الجلوكوجين. تحسين مستويات السكر يساهم بشكل فعال في خفض معدلات السكر في الدم، تقليل مقاومة الأنسولين مما يقي من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. ثالثا دعم صحة القلب، ليش؟ لأنه يساعد في تحسين مؤشرات صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول أضر. هذه أبرز الفوائد من النظام اللي ذكرناه قبل قليل، وهذا الشيء أيضا يؤدي إلى أن يكون الإنسان دائما في صحة أفضل وفي عافية أكبر، ويكون متوازن في تناول الطعام، وكل ما يتناول هو محدد. يعني ممكن البعض أحيانا عنده محدد خلال أسبوع شو ممكن يأكل خلال أسبوع، وبالتالي هذه المسألة تعود بالنفع وتعود عليه بالصحة والعافية. تواصلنا مستمر على الخليجية على 1-0-0-9.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
5: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
6: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفا مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. حمدان بن محمد ناطق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وحركة حماس تعلن جاهزيتها لتسليم الحكم إلى لجنة إدارة غزة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الظهيرة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا نص على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم، بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وقال سموه: في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية وحاضنة لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للأعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. وأضاف سموه: هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي. يعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجا رقميا متكاملا للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من الجهات المختلفة ضمن منصة واحدة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ميثاء النعيمي مديرة إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.
5: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض في نموذج رقمي متكامل للمدينة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة. هذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجي وجميع الجهات العاملة في إمارة دبي، وما كان بيتجسد لولا توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاء واستدامة. وما حققناها اليوم هو عبارة عن بداية لمرحلة جديدة من الابتكار نواصل من خلالها تطوير حلول تصنع مستقبل دبي.
4: تواصل النشرة، استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في آخر الأخبار الواردة، أكدت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها. هذا وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة بيانا أكد فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. هذا وقد هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع ومنعت هؤلاء الأشخاص من العبور واعتقلتهم. تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وإغلاق طرق وعمليات إجلاء في مدينة دنيدن الواقعة بجنوب نيوزيلندا ومنطقة وايتاكي المجاورة، حيث حث المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب التنقلات غير الضرورية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت بيانات أمريكية أن الكهرباء كانت مقطوعة عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة حتى وقت متأخر من أمس الأحد بسبب الظروف الجوية القاسية التي شهدتها مناطق عدة في الولايات المتحدة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة لا سيما تلك التي تهدد الأطفال.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: والآن إلى أبرز أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: في أبرز أخبار مونديال 2026، أعلن النجم البرازيلي المخضرم نيمار جونيور مهاجم سانتوس اعتزاله اللاعب الدولي بعد توديع منتخب بلاده لمنافسات كأس العالم. وقال نيمار بعد الخسارة بنتيجة 1-2 أمام النرويج: لقد حاولت وواصلت المحاولة، مضيفا: لقد بدأت مسيرتي هنا في ملعب ميتلايف وانتهت هنا، لقد انتهى الأمر الآن. أقصت إنجلترا منقوصة العدد المكسيك إحدى الدول المضيفة من ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد فوزها الصعب والمثير عليها 3-2 على ملعب أستيكا في مدينة مكسيكو سيتي. يستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره المصري غدا الثلاثاء في ثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا وذكرت مصادر أن منتخب الأرجنتين تعرض لظرف طارئ في برنامجه بعدما تأخر إقلاع الطائرة التي كانت ستنقل البعثة من ميامي إلى أتلانتا لأكثر من 15 دقيقة، وذلك بسبب الأحوال الجوية، الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية. المونديال في هذه البطولة أكثر متعة وإثارة كما نرى في هذه الأخبار. الليلة أنتم على موعد مع مباراة قوية ستجمع منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا في مباراة قوية وحامية الوطيس كما يقال. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعتي المونديال ومبارياته. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
8: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
9: مستانسين ويانا على 1-0-0-9
10: الخليجية.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات ومن خلال لقائنا اللي يتواصل معكم حتى ما قبل الرابعة بقليل إلى موضوعنا التالي. أشكر كل اللي تواصلوا وشاركونا في موضوعاتنا الخاصة بساعتنا الأولى ونتقل الآن إلى ساعتنا الثانية.

السبب وربما لكل شيء عدة أسباب، ولكن دائما هناك سبب أكبر، أو نقول هذا هو أكبر سبب، يعني هو أهم سبب في مجموعة أسباب لأي شيء معين. والسؤال هو يا ترى ما هو الشيء اللي تعتقد بأنه واحد من أهم أسباب نجاحك في حياتك عموما، سواء كانت عملية، سواء كانت أسرية، اجتماعية؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات. إذن واحد من أهم أسباب نجاحك في حياتك الشخصية ترى، أو حتى كذلك أيضا العملية. ما أسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1-00-09. يا مساء الخير والسعادة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخير والنور والسرور لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 ومن خلال مسيداتكم. خلود تقول دعواتهم هي اللي بسبب في نجاحها وشكرا لك خلود. أيضا كذلك لكل المتواصلين من خلال مسيداتهم. شيء من الأشياء اللي يعتبر أعود إلى المسيدات طبعا بعد قليل، ولكن شيء من الأشياء اللي تعتبر من أهم أسباب نجاحك في حياتك، السبب الأقوى، يعني أنا أبغي سبب واحد هو السبب الأقوى اللي ممكن يكون هو سبب نجاحك في حياتك، عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجي على 1009. وسنرى يا ترى شو الشيء اللي يعتبر فعلا واحد من أهم أسباب نجاحك في حياتك الشخصية، وأبغي سبب واحد فقط مو بعدة أسباب. ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دو اتصالات، المسجات اللي أشوفها حاليا إن شاء الله أعود لها بعد قليل، ومن خلال تواصلكم على الخليجي، وأتمنى تكتبوا لي أسماءكم ثلاثية من خلال مسجاتكم. ويا مساء الخير والسعادة.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. ليه تطعني وأنا ميت بلي؟ ما كفاك اللي حصل لي قبل ساعة؟ كان بين همومي وبينك حمية، جيتكم واحد وجيتوني جماعة، أنت منا والمصايب من هنية، كلكم ضدي ترى ما هي شجاعة. مبشع من جروح طعنات القفية، غير سكين ان تصيب بهالبشاعة، لا تتوب ولا تذوب ولا تري، جرحها جرح وفضاعتها فضاعة، ترتوي من فيض دمي والتفية، وصار قلبي مثل أخوها بالرضاعة. وانت ليل لو ضويته ما يضيع، ضعت فيه وشفت نفسي في ضياع، أتهيى وين ما شوفه تهيى، وارسي بمرساه وشراعي شراعه، من عرفته والمحية بالمحية، وما يروح إلا ذراعي في ذراعه، إن رضيت أرضيه وإن عييت عيا، وإن طلبني قلت له سمع وطاعة، ما عشقت من النجوم إلا الثريا، وما ملكت من الكنوز إلا القناعة، وأنت وجيوش الموادع والجفية، كيف أوقف ضدكم وأنتم جماعة؟ لو بجيكم بالشجاعة والحمية، ألبى لأن الكثرة تغلب الشجاعة.

0: على الخليجية.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم في هذا المساء. عبد الله حسن حياك الله يا عبد الله، مساء الخير ونور السرور. ويقول سبب نجاحي في الحياة هو دعوات الوالدين لي، الله يحفظهم لك إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الله. أيضا كذلك هزاع الشحي يقول تحقيق التوازن النفسي وعقلية النمو التي تؤمن بأن التعلم المستمر والجهد هم أساس التطور. أيضا عندي أمل تقول التوكل على الله دائما وأبدا هو واحد من أسباب النجاح. وشكرا لك يا أمل. وكل مستمعين يتواصلوا من خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية. طيب، ما هي هذه الأسباب التي تجعل الإنسان ناجح في حياته؟ أكيد أن واحد منها هو مهم. يعني مثلا في سبب من هذه الأسباب أنا عندي قناعة أنه هو مهم بالنسبة لي، هو أساس. أنت مثلا عندك سبب آخر، يعني من نفس الأسباب اللي نحن نذكرها تقول لا بس أنا السبب الآخر هو أساس بالنسبة لي في تحقيق أي نجاح. ولو اختلفنا أيهما أساسي، ولكن نتفق أن كلها مهمة. النجاح ليس وليد صدفة، بل هو ثمرة تخطيط، هو ثمرة عمل مستمر، هو الذي من خلاله يحدد الإنسان ماذا يريد، هو الذي من خلاله يعمل حسب خطة في حياته، سواء حتى كان أسريا، كان عمليا، كان تعليميا، أيا كان، حتى في الاستثمار، في كل جانب من جوانب الحياة هذه المسألة تنطبق، اللي هي تحديد ماذا تريد. يكون لديك خط أنت ترى معالم هذا الخط لتصل إلى ما تريد من أهداف، أن تتعلم بشكل مستمر حتى تطور مهاراتك، أن تدير الوقت، وأن يكون لديك المرونة، وأن تعتبر أن النجاح رحلة أنت تضيف لها في كل يوم ولا تأخذ منها في كل يوم، وإنما تضيف لها شيء جديد في كل يوم حتى تبدأ في بناء عادات إيجابية تدعم طموحاتك، وتستطيع من خلالها أن تركز بشكل مستمر على التقدم المستمر والتطوير المستمر في كل تفاصيل حياتك. أول نقطة في هذا النجاح هو أن يكون هناك رؤية واضحة، والرؤية الواضحة ليست كلمات مكتوبة بقدر ما تكون أشياء عملية أراها بعيني، ليست أشياء أسمع عنها ولكن لا أراها. وبالتالي عندما يكون لدى الإنسان الرؤية الواضحة، هنا يحدد ماذا يريد أن يحقق من أهداف، على أن تكون هذه الرؤية قابلة للتطبيق وأنت تراها عمليا بعينيك وليس تقرأها على الأوراق فقط. أن يكون لدى الإنسان المثابرة، لأن الاستمرارية مهمة جدا في العمل. يعني لا يعني أنني أنجح اليوم أنني سأتوقف للحظات أو أيا يكن ترتيب الوقت، وأنني سأتوقف عن أن أثابر في بناء عمل جديد وفي متابعة أعمال قديمة وفي تحفيز أعمال حالية، لأن المثابرة هي أساس في بناء كل عمل، والمثابرة هي أساس في نجاح أي شيء. حتى تستطيع أن تنجح في أمر عليك أن تثابر دائما وأبدا في هذا الأمر حتى ترفعه دائما وتنقله من نجاح إلى نجاح أكبر. التعلم والتطوير، لا يوجد إنسان مهما كان لديه من علوم إلا وكان في حاجة إلى العلم، لأن العلم هو أساس اكتساب المعارف الجديدة، وهو أساس اكتساب نقاط القوة التي تجعلك قادر على أن تحقق ما تريد في المستقبل. أن يكون لدى الإنسان الإدارة الفعالة للوقت، أن ترتب الأولويات وأن تنجز المهام. الإنسان الناجح في حياته هو الذي يمر على كل التفاصيل الخاصة والعملية في حياته في كل يوم، أن يتابعها جميعا. هذا إنسان قادر على أن يكون لديه مرونة وقدرة في التكيف، ومرونة وقدرة في إدارة فعالية الوقت وترتيب الأولويات وإنجاز المهام اليومية. وبالتالي عندما يكون لدى الإنسان مجموعة مهام، سواء حياتية، أسرية، عملية، تعليمية، أيا يكن نوعها، مهما كان عددها، إذا استطاع أن يعرف جيدا كيف يدير المرور عليها في يوم واحد في 24 ساعة جميعا، هو إنسان ناجح في إدارة الوقت. الإنسان الذي لديه الثقة بالنفس، لأن قدرة الإنسان على تحقيق الأهداف لا يمكن أن تتحقق دون أن يكون لدى الإنسان ثقة، والثقة هي أساس لبناء حياة سعيدة وأيضا لبناء مستقبل جيد للإنسان. إذن في كل منا أعتقد بأنه قادر، كما يقول العلماء، وأنا أنقل ولا يعني أقول رأي شخصي وإنما أنقل لكم ما يقولون، يقول كل إنسان قادر على أن يصل إلى هذه المرحلة من النجاح، وأن يكون ناجح وبناء في حياته، وأن يصل إلى نتائج
أكثر مما كان يتوقع في مستقبل أيامه. وكل ذلك فقط يحتاج إلى أن ينظر الإنسان، هل لدي هذه الأشياء التي ذكرناها اليوم؟ هل لدي رؤية واضحة؟ هل لدي مثابرة؟ هل لدي تعليم وتطوير مستمر؟ هل لدي إدارة فعالة للوقت؟ وهل أنا مرن وقادر على التكيف مع كل الظروف مهما كان نوعها؟ وأنظر إليها النظرة الإيجابية التي تجعلني قادر على أن أقدم عمل غير عادي وعمل غير اعتيادي، وأن أكون إنسان ليس فقط ناجح في وقت محدد، وإنما في كل الأوقات، في كل الظروف، وفي كل المواسم. فتكون ناجح في كل شيء بقدراتك العالية التي تملكها، وبثقتك العالية التي ربما نتعلم منها، ويكون من خلال الإنسان قادر على أن يقول نعم، نحن ننتقل في كل يوم في حياتنا من نجاح إلى نجاح إلى نجاح.

0: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز ب 100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: Events.
1: Events.
2: كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيت هيت دي اكس بي.
3: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لابد في الكامل يجي فيه نقصان، يا ليت هاب الجوع بسد جوعي، لكنها كظة وفرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي. والكلمة اللي من قناعات وإيمان يصبح بهلساني وتصغي سموعي، قلول من سوت على القلب بيبان، تفتحن من السبت لين الربوعي اللي حزنها غير عن كل الأحزان. خل ابتساماتي مثل حب كوعي، لو انها تسهر لي بعد الأذان بتشوفني لا رحت بطفي شموعي، حزين متشائم ونادم وحيران، بس ما ظلم وهذه يرقى طبوعي. أبوي سماني على أبوي حمدان، وخلاني ياخذ عزتي من خضوعي، وعلمني أبادل لساءه بإحسان، ومن قوة وقفاتي أثبت وقوعي. يمكن عيوني قاسية بعض الأحيان، لكن يعرفني اصدقائي وربوعي. والله لو ان فيدي أفرح إنسان بفرحه، لو ان ثمنها دموعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0-0-9.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة التنمية الاقتصادية. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. أعلنت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها، وأصدرت بيانا أكدت فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. نفى رئيس بلدية رميش اللبنانية مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن طلب بلدات مسيحية في الجنوب بالانضمام إلى إسرائيل. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.
4: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأرض.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: أربع العصر في استديوهات الخليجية 1009، وهذا معناه أن برنامج شورت كات ينطلق إياكم من هذه اللحظات، وإن شاء الله بنستمر في التواصل لمدة ساعتين، ناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. نقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ونذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق أكيد تطبيقنا ممكن تحملون هذا التطبيق عبر أجهزتكم الذكية واللي دائما تستخدمونها اللي هو الخليجية 1009، أو كذلك من خلال تطبيق إكس. نستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل المختلفة. خلال فترة الصيف هناك الكثير والكثير من الأماكن اللي فعلا تستحق الزيارة، وهناك فعاليات وأنشطة وحفلات واحتفالات تقام في مختلف الأماكن. وخلوني أذكركم مع بداية وانطلاقة البرنامج بفعالية بيت ذا هيت دي اكس بي في موسمها الخامس. بتكون هناك عدد من الحفلات الغنائية، ولكن حابين نركز اليوم على حفل الفنان طلال سام وسلطان المرشد اللي بيقدموا لكم أجمل وأروع الأغاني تاريخ 25 من هذا الشهر على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، تحديدا القاعة رقم 8. بإمكانكم حجز التذاكر من خلال موقع platinumlist.net، الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة مع بداية وانطلاقة البرنامج عبير النمر. مساء خير وسعادة وأيضا كل متابعينا في هذه اللحظات. بنسمع ياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية، والبداية بصوت الفنان حسين الجسمي. نسمع ياكم شوق قلبي على الخليجية 1009، وانطلاقة شورت كت أولى مواضيعنا والتفاصيل بعد لحظات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية، شيء واحد.
2: قبل ما أدخل ياكم إلى تفاصيل فقرة شيء واحد، خلونا ننتقل ياكم إلى الأجواء الصيفية اللي نعيشها في دولة الإمارات ومدينة دبي، وتحديدا مع مفاجآت صيف دبي. يرجع لكم عالم مدهش اللي يعتبر أحد أكبر الوجهات الترفيهية الداخلية في المنطقة، ويمنح الزوار من مختلف الفئات العمرية تجارب ممتعة ولحظات لا تنسى. هذا الحدث اللي يستمر حتى 23 من أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. الزوار بيحظون بتجربة متكاملة تضم مجموعة واسعة من الألعاب والأنشطة ومناطق الجذب عبر نظام بطاقات الدفع الذكي تاب كارد، واللي يتيح شحن الرصيد بكل سهولة في أي وقت خلال الزيارة. وتماشيا مع عام الأسرة في دولة الإمارات، يقدم عالم مدهش باقة واسعة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، وذلك لتعزيز الروابط العائلية ومنح الآباء والأبناء فرصة للعب والإبداع وصناعة ذكريات سعيدة ومليئة بالمرح في مكان واحد. يضم عالم مدهش هذا العام أكثر من 103 ألعاب إلى جانب أنشطة ترفيهية تتوزع ضمن 9 مناطق مختلفة، كذلك أكثر من 25 عرض ترفيهي مباشر، وكذلك ورش عمل تستمر طوال هذا الموسم اللي مثل ما ذكرنا إن شاء الله بيستمر حتى 23 من شهر أغسطس القادم، وتقام فعاليات عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي. إنزين، في فقرة شيء واحد اليوم بالتأكيد هناك يعني أتوقع تخطر على بالكم عدة إجابات، والإجابات على هذا السؤال قد تكون متنوعة، ولكن كالمعتاد أباكم تختصرون إجاباتكم كلها وتختزلونها في إجابة واحدة فقط. سؤالي يقول، أو خلنا نقول عشان نسهلها ونبسطها عليكم، كيف ممكن تكملون العبارة التالية؟ لكي تكون ثري عليك أن، عشان تكون ثري عليك أن، شو هي النصيحة اللي تقدمونها للآخرين وقد تقدمونها لأنفسكم كذلك، أو يمكن من خلال تجاربكم السابقة في هذه الحياة؟ وبشرط يعني هذه النصيحة تجعل صاحبها ثري، على الأقل نصيحة خلنا نقول تجعل الوضع المادي أفضل، عشان تذيه اللي يحسن وضعه المادي نسميه ثري نحن. إن شاء الله نوصل لمرحلة الثراء يعني يوم بعد يوم. إنزين، لكي تكون ثريا عليك أن، وبعد ذلك تركنا فراغ كيف ممكن تكملون هذه العبارة الناقصة من خلال وجهة نظركم ومن خلال تجاربكم السابقة وتعاملكم مع المادة تحديدا. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. شو المفروض نسوي عشان نكون ضمن الأثرياء في هذه الحياة؟ مساكم خير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروه والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال. يشفيك شوفه من اريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفره بهالي المعلال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وامال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأخير
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل
2: لكن تتنوي كل أكل لك تنشبق مثل الطفل
3: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت للمزيد زوروا mydss.ae
5: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم حبينا نبدأ برنامجنا بموضوعنا عن شيء كلنا نتمناه وكلنا نبغي نوصل له ونحصل عليه، المال، الثروة، أو على الأقل تحسين الوضع المادي. بعض الناس يلاقون صعوبة في هذا الموضوع، ما عندهم هندسة التصرف بالمال، ولكن بعض الناس ما شاء الله أمورهم تمام. سؤالنا يقول أباك ما تكملون العبارة هالناقصة، هل تقول لكي تكون ثريا عليك أن ماذا؟

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. إذن شو الشيء اللي لازم تسويه عشان توصل لمرحلة الثراء في هذه الحياة، أو على الأقل عشان يكون وضعك المادي جيد؟ بشكل سريع نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. يمع الشامسي مساك الله بالنور يقول عليك أن تكون قنوع. أيضا رسالة من صاحب الرقم لنهاية 424 يقول عليك بالدعاء. الدعاء بالتأكيد يعني من ضروريات الحياة، الدعاء دائما يعطينا أمل بأن القادم بيكون أفضل، ولكن الدعاء بلا عمل وبلا اجتهاد وبلا خلنا نقول سعي، خلنا نقول هذا الشيء ممكن يعني نكتفي بالدعاء. صحيح يعني نترك الأمر لرب العالمين، ولكن قد يحدث الأمر وقد لا يحدث، ولكن نحن علينا أن نسعى دائما للوصول إلى مبتغانا. عبير تقول عليك أن تتعلم أن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. تقول لابد من تقسيم الأشياء اللي نشتريها لقسمين، أولويات وهي الأمور اللي لابد من وجودها في الحياة، والحياة قد تتوقف إذا ما اشتريتها، وأمور ثانوية يعني ما تأثر على حياتي إذا ما اشتريتها، والأهم لابد من تقسيم المعاش أو الراتب إلى 3 أجزاء، جزء للتوفير، جزء للاستثمار، وجزء أنك تصرفه. كلام سليم وكلام في محله، وهذا الشيء اللي لازم كلنا نتبعه. راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. كيف كل واحد منكم ممكن يكمل هذه العبارة بطريقته الخاصة ومن خلال وجهة نظره الخاصة؟ وقد تكون هذه الطريقة مجربة من قبلكم، يعني من خلال خبرتكم في هذه الحياة. لكي تكون ثريا عليك أن، كيف ممكن تكملون هذه العبارة الناقصة؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها، والبداية من شارع الشيخ محمد بن زايد. حاليا الزحمة تبدأ من جسر الراشدية بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، كذلك بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة على شارع الاتحاد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من أمام مركز دبي للزهور. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. ورافقتكم السلامة.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقي، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الخليجية. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.
2: بودكاست استكانة.
0: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
0: بودكاست استكانة.
12: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
13: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. اليوم نبحث إياكم عن الإجابة المختصرة عن كيف الواحد ممكن يكون ثري أو تجعل وضعه المادي أفضل. ما هي النصيحة اللي تقدمونها للآخرين واللي ممكن يعني تساعد في تحسين الوضع المادي؟ يمكن أغلب المستمعين مركزين على موضوع الابتعاد عن الكماليات وكذلك يعني الالتزام فقط بالضروريات والأشياء المهمة في هذه الحياة. أيضا البعض يتكلم عن الاقتصاد، أن الواحد يعني ما يسرف وما يحط فلوسه على يعني الأمور اللي ممكن تضيع عليها فلوسه. انزين، هناك عدد من الأمور اللي من خلالها ممكن يعني توصلنا إلى مرحلة خلنا نقول تحسين الوضع المادي. أولا وأهم من كل شيء التخلص من الديون. دائما التخلص من الديون ممكن يخلينا ننتبه لأمور أخرى في هذه الحياة، منها مسألة الادخار، منها مسألة شراء أمور أساسية في هذه الحياة، وكذلك الدخول كذلك بعالم الاستثمار. فأولا علينا بالتخلص من هذه الالتزامات وجعلها أولوية. مثلا ندفع البطاقات الائتمانية والقروض البنكية، نحاول نتخلص من هذه الديون ونبدأ بتسديد القروض ذات الفائدة المرتفعة قبل القروض ذات الفائدة المنخفضة بالترتيب عشان ما تتراكم الفوائد. النقطة الثانية تقول عليك بالادخار للحالات الطارئة. يساعدك هذا المال في تغطية النفقات للحالات الطارئة، لأن الواحد فينا ما يضمن الأيام الجاية شو تحمل من مفاجآت، شو تحمل من ظروف ممكن يقع فيها الإنسان. فيفضل أن الواحد يكون عنده مبلغ معين للحالات الطارئة لا سمح الله. وأخيرا الدخول بعالم الاستثمار، مثلا تدخل أسواق الأسهم إذا كنت ملم بأمور الأسهم، أو تدخل في المجال العقاري تشتري عقار مثلا يناسب ميزانيتك، أو الدخول في عالم خلنا نقول شراء الذهب وغيرها من هذه الأمور. ولكن علينا نكون ملمين بالمجال هذا اللي حابين نستثمر فيه، على الأقل تكون عندنا خلفية ونكون على دراية بالقطاع اللي حابين نضع فيه أموالنا وكذلك نستثمر فيه. يعني دائما تنظيم الحياة سواء من خلال الأمور المادية وكذلك الأمور الأخرى، هذا الشيء ممكن يجعلنا ويجعل دربنا يكون خلنا نقول واضح، وبالتالي تكون حياتنا أفضل. انزين، بنتكلم عن الصيف في وقفتنا الجاية، وبنبدأ ساعتنا الثانية بفصل الصيف. إذا كانت عندكم الفرصة أنكم تقضون صيفكم خارج الدولة، الصيف كله خلنا نقول لمدة شهرين. صحيح بعض الناس ما يتحملون السفر لمدة طويلة، والبعض يمكن بالنسبة لهم الموضوع عادي، ولكن تخيلوا وياي لمدة شهرين، ما هي الوجهة المناسبة من خلال وجهة نظركم أنكم تقضون الصيف فيها؟ سواء كانت وجهة قريبة منا أو وجهة بعيدة، خبروني عن هذه الوجهات. أنا أضحك.

0: تحكي أنا مفارق حبيب.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلام.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أحبك
1: وبس. 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليج.
2: صمت بلا صورة.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
4: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
5: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
6: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. أعلنت أرمينيا تمديد العمل بالقرار المؤقت للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة للمسافرين المؤهلين من دول الخليج لمدة عام إضافي، ليصبح القرار ساري المفعول حتى 1 يوليو 2027. وبموجب هذا القرار يعفى من تأشيرة الدخول الأشخاص الذين لديهم إقامة سارية في الإمارات. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. أعلنت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها، وأصدرت بيانا أكدت فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. وبهذا تنتهي
2: الأخبار من شبكة ARN.

تخيل مع أجواء الصيف تحصل على جائزة، هدية، مكافأة، وهي عبارة عن رحلة مدفوعة التكاليف لمدة شهرين طول الصيف تكون خارج الدولة. هل بتقبل بهذه الجائزة وهذه الهدية؟ إذا كانت إجابتكم بنعم، ما هي الوجهة المفضلة بالنسبة لكم واللي بتختارونها؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، وخلونا نبدأ بمشاركات ورسائل مستمعينا من خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. وسألناكم في نهاية ساعتنا الأولى، يا ترى لو حصلتوا على جائزة أو خلنا نقول مكافأة وهي رحلة مدفوعة التكاليف إلى أي وجهة تختارونها لمدة شهرين؟ تخيلوا تقضون صيفكم كله من بدايته إلى نهايته خارج الدولة، هل بتقبلون بهذه الجائزة ولا بترفضونها؟ وإذا كانت إجابتكم بنعم، ما هي الوجهة اللي تعتقدون بأنها بتكون مناسبة للسفر صيفا، خصوصا وأن المدة بتكون شهرين مو بشوية؟ سلام القبيسي مساك الله بالنور، تقول بختار سويسرا. تقول سافرت مرة شهر ونص أوروبا، ومرة سافرت أيضا إلى أوروبا. تقول يعني مرة جربت السفر شهر كامل، والمرة الثانية شهر ونص، والظاهر استمتعت بالسفر عشان تي حط الوجه اللي عيون قلوب. وبتختار سويسرا، اخترتي واحدة من أروع الوجهات اللي فعلا الواحد ما يمل منها. شيخ الرئيسي تقول على طول بختار لندن. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول أكيد بتكون أحلى جائزة وبختار ألمانيا، ومنها باخذ جولة في أوروبا وبكتشف الدول الإسكندنافية. هذه مشاركة أحد المتابعين، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. عبير النمر تقول طبعا بقبل بهذه الجائزة وعلى طول بروح اليابان والصين وهونغ كونغ. أيضا فاطمة الشحي مساك الله بالنور يا فاطمة، وجهة فاطمة بتكون تركيا. هذه مشاركات ووجهات مستمعين الصيفية المفضلة والمختارة، خصوصا إذا كانت الإجازة خلنا نقول أو العطلة هذه بتكون شوي طويلة مدتها شهرين وإجازة صيفية. ما هي الوجهات المفضلة للسفر صيفا، خصوصا إذا كانت الإجازة الطويلة نوعا ما؟

0: الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
1: هو الخليج على الخليجية. شورت كات، شورت كات على الخليجية.
2: وجهات مستمعينا الصيفية المفضلة، خصوصا إذا كانت الوجهة خلنا نقول مثل ما قلنا صيفية ولكن تمتد لمدة شهرين. سألناكم هذا السؤال لأن بعض الناس صحيح يحبون السفر ولكن ما يحبون يطولون في السفر، يعني رحلتهم تكون لمدة أسبوعين ثلاث أو يمكن شهر بالكثير. فخلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا وما هي الوجهة اللي بيختارونها إذا كانت عندهم خلنا نقول الفرصة إنهم يقضون صيفهم لمدة شهرين خارج الدولة، ما هي الوجهة اللي بيختارونها. رسالة من مستمعنا علي الهنداسي يقول سويسرا وما جاورها. الحلو في الدول الأوروبية بأن الواحد بكل سهولة ممكن يتنقل بين كل دولة والثانية، يستمتع أثناء التنقل حتى لو كانت يعني عملية السفر خلنا نقول من هذه الدولة إلى الدولة الأخرى تكون ممتعة، خصوصا إذا كانت بالقطار. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول بختار البحرين لأني أحبها ولأنها قريبة، فيقول يعني ما بيحس بالغربة فيها. أيضا أحد المتابعين يقول بختار ألمانيا. إنزين، على هذا الطاري خلوني أسألكم هذا السؤال، أطول سفرة بالنسبة لكم كم كانت مدتها؟ مثل ما قلنا المتعارف عليه بعض الناس يحبون يختصرون في السفر، يعني سفرته ممكن تمتد من خلنا نقول يومين إذا كانت سفرة سريعة، سفرة إلى دولة مجاورة قد تمتد إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة أو يمكن شهر بالكثير. هذا بالنسبة لي خلنا نقول أغلب الناس. ولكن هل جربتوا تسافرون لمدة طويلة؟ ما هي أطول مدة سافرتوا فيها أو تميتوا في سواء نفس الدولة أو تنقلتوا من دولة إلى أخرى؟ كم كانت مدة هذه الرحلة اللي كانت أطول سفرة جربتوها؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال الوسائل الأخرى. دقائق وبنكون إياكم مع الشاعر أنور المشيري وقصيده بعنوان يمر طيفك. أما الحين بترككم مع الفنان عايض وهذه المحطة الغنائية بعنوان ردي، وبنختم مشاركاتكم وبنختم هذا الموضوع بفقرة اسم على مسمى. واليوم اخترنا لكم وجهة واحدة من الوجهات اللي تقع في أوروبا، بنتعرف على هذه الوجهة وبنتعرف على سبب تسميتها بهذا الاسم. ولكن خبروني عن رحلاتكم السابقة وسفراتكم السابقة. أطول سفرة كم كانت مدتها؟ كم يوم أو يمكن كم شهر؟ يا مساء الخير والسعادة لك مستمعتنا حصة وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير. اشتقت لك لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير. طير اني يحبك وربيته وعليك اعتاد، مفارق ضلوعي لاجل رضاك وجاك يطير. لمه ترى القلب وراعي القلب لك من قاد، وما جابه من كبرياءه الا حب كبير. اياه بخفوقي كلام وشوق يكفي بلاد، طول المسافة وكثر من تب عيوني غير. واحشني قد السماء وقد ما تحب العناد، وحشتني ضحكتك وعينك واحشتني كثير. زعلك زعلك غالي على روحي وعلى الفواد، ولرضاك اسوم العمر واقول جعله خير. لا ضعف سوق اعتذاري ولا نيب معتاد، لكن خصمي عزيز له غلا وتقدير. فراقك الموت وقربك عمري والميلاد، وما بينهم لك غلا لا صار ولا بيصير. انت اجمل على ربي ولو رضاك اجهاد، افداك كلي واقول اسف على التقصير.
3: افداك كلي واقول اسف على التقصير.
1: على الخليجية.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
4: محبي السفر، كم كانت مدة أطول رحلة وأطول سفرة؟ كانت بالأيام ولا بالشهور؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. واللي حاب يخبرنا أيضا أين كانت الوجهة وين سافرتوا وطولتوا في هذه السفرة وأطول رحلة كانت في حياتكم.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falak Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى. سألناكم عن أطول مدة سافرت فيها، هل كانت بالأيام بالأسابيع أو بالشهور؟ كم المدة اللي تميت فيها في هذه الدولة؟ أو يمكن كانت عندكم تنقلات بين كل وجهة والثانية، ولكن يعني مدة بقائكم في هذه الرحلة وهذه السفرة تحديدا كانت طويلة نوعا ما وتعتبر من أطول الرحلات في حياتكم. قبل ما نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا الأخيرة، خلونا ننتقل إلى فقرة اسم على مسمى، واليوم اخترنا لكم بولندا. الكلمة يقولكم أتت من كلمة بولاني في اللغة القديمة. أما عن السبب، سبب تسميتها بهذا الاسم فهو مرتبط بطبيعة الأرض اللي تتميز أراضيها بأنها أراضي خصبة، أراضي سهلية زراعية، ومعناها الحرفي أهل الحقول أو أهل السهول. هذا هو المعنى الحرفي لكلمة بولندا. زين، خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا ومستمعاتنا. أطول رحلة كانت إلى أمريكا ومدتها شهر كامل. أيضا رسالة من شيخة الرئيسي مساك الله بالنور تقول أطول كان سفرة كانت تضم زيارة دول مختلفة، إيطاليا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، النمسا وألمانيا، وكانت مدتها 20 يوم. مساك الله بالنور. عبير النمر مرة ثانية تقول أطول سفرة كانت للسعودية، هتلاقيت بصديقة عمري اللي ما شفتها من 12 سنة، وكانت مدة الرحلة 14 يوم. تقول يت من إيرلندا وأنا من الإمارات واجتمعنا في السعودية. أيضا تحياتنا لمستمعتنا حصة. حصة تقول رحت أوروبا، ما حددت وين بالضبط، ولكن الرحلة كانت 3 أسابيع. أيضا عبد الله زرعوني مساك الله بالنور يقول أطول رحلة إلى ألمانيا مدتها 1.5 شهر. فيقول كنت في ألمانيا وانتقلت بين مدن ألمانيا اللي هي ميونخ، برلين، هامبورغ، كولن، أيضا فرانكفورت ودوزلدورف. مثل ما قلنا، بعض الناس يمكن يحبون يطولون في السفرة، وبعض الناس لا، يفضلون السفرة تكون يعني متقطعة ومتفرقة ويأخذون الإجازة، خلنا نقول إجازتهم السنوية، يفضلونهم يأخذونها أسبوع إلى أسبوعين بالكثير، ووجهاتهم تكون متنوعة بين الوجهات المختلفة ولكن تكون متفرقة، ما يجمعون إجازاتهم كلها لمدة خلنا نقول شهر أو شهرين وتكون إجازتهم طويلة. عموما للناس فيما يعشقون مذاهب، مثل ما يقولون دائما، فبعض الناس فعلا يحبون أو يفضلون سفرتهم تكون طويلة ويرتاحون في هذه النوعية من السفرات، وفي المقابل في ناس لا، يفضلون سفراتهم تكون متفرقة وعلى أيام قليلة. فكل واحد منا يمكن يفضل الطريقة اللي يشوفها مناسبة بالنسبة له. في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: حاليا هناك بطء في حركة السير على شارع الخيل تحديدا من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير، بالانتقال إلى شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرا سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. شارع ند الحمر يشهد زحمة متفرقة تبدأ تقريبا من تقاطع رأس الخور الصناعية بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة حاليا من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما نتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
1: لكل محبي المستديرة وآخر أخبار المونديال، ختام برنامجنا بمونديال 2026، مباريات قوية أقيمت وستقام أيضاً.

0: التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

شورت كات على الخليجية. نختم البرنامج بآخر أخبار المونديال والمباريات، والبداية مع صدمة البرازيل ومشجعي البرازيل بخروجهم من ثمن النهائي أمام النرويج، واللي قدم أداء قوي في هذه المباراة اللي انتهت بهدفين لهدف. أما عن لقاء إنجلترا والمكسيك، فتمكن منتخب إنجلترا من الفوز بعد مباراة قوية انتهت بثلاث أهداف مقابل هدفين للمكسيك. أيضا قدر منتخب فرنسا الفوز على باراغواي بهدف مقابل لا شيء. أما عن الأداء الرائع لأسود الأطلس، فانتهت المباراة اللي جمعتهم بمنتخب كندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وبذلك حجز منتخب المغرب مكانه في دور ربع النهائي، وبيواجه إن شاء الله المنتخب الفرنسي في الدور القادم، والله يعينه في هذه المباراة اللي بتكون بالتأكيد وبلا شك مباراة قوية جدا. بالنسبة لمباريات اليوم، سيلتقي منتخب إسبانيا بمنتخب البرتغال الساعة 11 المساء، ومباراة أمريكا وبلجيكا موعدها الساعة 4 من فجر غد الثلاثاء. باختصار، المنتخبات المتأهلة إلى الدور المقبل فرنسا، المغرب، النرويج وإنجلترا، وبقت أربع منتخبات بتنضم إلى الدور ربع النهائي إلى جانب المنتخبات الأربعة اللي ذكرناها. إذن مع آخر أخبار المونديال نكون ختمنا برنامجنا. نقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا، ولكن تواصلكم مستمر يانا دقائق بتكونون مع الزميل عبد الله في برنامج ذات خليجي. لكن برنامج شورت كات ينتهي في هذه اللحظات، والمحطة الغنائية الختامية إهداء مني للجميع. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان، ولم تكن يوما من أيامها كاملها ولا جرحني فلان أقول من هو فلان، ما عامله بالذي يبغيني أعامله، أحشم عوذيب وأقدر صهيلة الحصان، وصد عن كل رجل همتها خاملها، والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان، اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها، ما فيه فارس على فارس يحب الهوان، الصامل يقدر أهل الوقفها الصاملها، يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان، ما بالك فارس وقت اللقى حاملة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
5: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. القيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي العناوين: حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية، مجلس التعاون الخليجي يوقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا، وحركة حماس تعلن الجاهزية لتسليم الحكم إلى لجنة إدارة غزة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ثقته بفريق يقوده سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للأعلام، لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. وقال سموه: في إطار رؤيتنا بأن تكون دبي المركز العالمي الجديد لصناعة الألعاب الإلكترونية وحاضنة لأفضل المواهب والشركات والاستثمارات في هذا القطاع الواعد، شهدت خلوة دبي للألعاب الإلكترونية والتي نظمها مجلس دبي للأعلام، والتقيت ممثلي 80 من أبرز الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع. هدفت الخلوة إلى توحيد الرؤى وتحديد الأولويات المشتركة ورسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذه الصناعة في دبي. يعد مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز المشاريع التحولية في دبي، إذ يوفر نموذجا رقميا متكاملا للإمارة من خلال دمج البيانات المكانية والتشغيلية الواردة من الجهات المختلفة ضمن منصة واحدة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN المهندسة ميثاء النعيمي مديرة إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.
5: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض، في نموذج رقمي متكامل للمدينة يعتبر الأول على مستوى الإمارة، ويساعدنا في محاكاة السيناريوهات، فهم تأثير القرارات قبل تنفيذها، يدعم التخطيط الحضري، وكذلك يرفع من كفاءة إدارة المدينة. هذا الإنجاز ما كان بيتحقق لولا تكامل الجهود مع شركائنا الاستراتيجيين وجميع الجهات العاملة في إمارة دبي، وما كان بيتجسد لولا توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدينة أكثر ذكاء واستدامة. وما حققناها اليوم هو عبارة عن بداية لمرحلة جديدة من الابتكار نواصل من خلالها تطوير حلول تصنع مستقبل دبي.
4: استقبل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة وفدا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في زيارة ميدانية للإطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى والمصابين ضمن الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في غزة. نواصل نشرتنا. وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي جاسم البديوي اليوم في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى لبنان، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في منطقة النبطية جنوبي لبنان. في غزة، أكدت حركة حماس اليوم استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها. هذا وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة بيانا أكد فيه تقديم رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد الفرة استقالته وحل لجنة الطوارئ الحكومية وإتمام الاستعدادات لنقل المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه اعتقل عددا من الإسرائيليين الذين حاولوا عبور الحدود إلى الأراضي السورية. هذا وهرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى هذا الموقع ومنعت هؤلاء الأشخاص من العبور كما اعتقلتهم. في ملف السودان، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم القرار الخاص بالأوضاع في مدينة الأبيض السودانية، وذلك بتوافق الآراء من دون اللجوء إلى التصويت، ويدعو هذا القرار إلى وقف الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وإدانة جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج النزاع. في شأن العراق، أعلن القضاء في البلاد ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجمالي في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة. من العراق إلى الكونغو، حيث أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 1561 إصابة، توفيت من هذه الحالات 506 حالات. ختاما في نشرتنا مع هذا الخبر، حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم من أن الذكاء الاصطناعي يتطور بوتيرة أسرع من قدرة أي أحد على مواكبته، وحث على ضرورة وضع قواعد منسقة على الصعيد العالمي للحد من المخاطر المحتملة، لاسيما تلك التي تهدد الأطفال. بهذا الخبر تنتهي النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: خلكم مستانسين ويانا على 1009
7: الخليجية.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بامتياز، يعني أظن السبت طلعت أخلص مشوار هين، وكان مشوار قريب يعني مال كله على بعض نص ساعة، خلصته ورديت البيت. والبارح نفس الشيء قضيته على مسلسلات وأفلام، يعني كان ويكند بيتوتي، ويكند الواحد يريح فيه ويعني يكون بالكومفورت زون، خلنا نقول اللي الواحد يستانس عليه. فما أدري منو فيكم نفس الفكرة كان مقضيها في البيت، منو فيكم طلع واستكشف وشاف وجرب أشياء جديدة. دائما نسعى بتواصلكم ويانا أكيد على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. تحية طيبة أوجهها لك أختي عبير. اليازي مسافرة، اليازي إجازة ومسافرة، وإن شاء الله تكون إجازة سعيدة وترجع إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أخوي عبد الله الزرعوني، يا مساء النور، تحياتي لك الغالي ولكل من يسمعنا ويتابعنا. والله البارحة من يعني كنت أشوف طلع لي فيديو على الإنستغرام، وحدة تسوي الريفيوز خلنا نقول على الأفلام والمسلسلات، فقالت إن شيء مسلسل على نتفليكس اسمه محامية الشيطان. وايد متحت المسلسل، أنا مو بشايف إنه، قلت يلا نجرب، ودام إنه مسلسل قصيرون يعني مال 7 حلقات حلوين، أحب المسلسلات القصيرة هذه، ما أقضي حياتي كلها أشوف مسلسل آخر شيء يطلع المسلسل ما يسوى، أنقهر من قلبي. المهم بدينا نشوف هذا المسلسل، والله إنه شو طلع مسلسل فنان. خلصنا من بعدها السجشنز بدأ يطلع لي سلسلة وحوش. أنا هذا المسلسل مو بشايف إنه، الناس كلها شافته الجزء الأول منه وقالوا إنه خيال خيال خيال. شفت حلقتين ورحت للثالثة، بس تعرفون يتني حالة كتمة صدر يعني، لأن هم وغم يعني 4 ساعات غير محامية الشيطان اللي كان فكرته مجنونة خلنا نقول. فالواحد نفسيته تعبت. آخر شيء فتحت كوميدي، أي شيء بس أبى أشوف شيء كوميدي أطلع من المود. بس صراحة أعمال رائعة جدا جدا جدا، ويعطيهم صحة والعافية. صراحة أبدعوا بطريقة إيصال القصص، إن كان سلسلة وحوش أو مسلسل محامية الشيطان. تحياتي لك عبد الله، يقول انا امس رحت الفجيره، من الفجيره رحت مول الامارات، عقب رديت شارجه، احلى تور كافو والله، اكتشف الامارات. تحياتي لك. اختي موزه تقول نحتاج ويكندين، واحد للراحه وواحد للاستكشاف. صراحه اتفق وياك والله. تقول كان استجمام في دبي، يوم في دبي مول ويوم كان في سبا، جربت سبا جديد في جميرة مرسى العرب، والحمد لله انه يسوى. يلا المهم انه تكونين غيرتي جو واستمتعتي بالاستكشاف. الويكند الجاي يكون راحة، والويكند اللي عقبه يكون استكشاف، هني نقدر ان ندمج بين الاثنين، ولا شو رايك؟ تحياتي للجميع، ودائما نسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. شو الأغنية الحلوة اللي بنسمعها الحين؟ رفوف الذكريات، حلوة الأغنية، نسمعها من ماجد المهندس، وبنرجع نتابع وياكم على هو الخليجية 1009. ويا مرحب الساعة بالجميع، أخوكم عبد الله المهيري مستمر وياكم إلى الساعة 9 مساء، ويا مرحب الساعة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة. بوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوة هو في الجدة يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمة على طول الأزمان، عاشا ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يغفر السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
4: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
13: تأجلت امتحاناتك؟ لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا واسعد الله مساكم وكل أوقاتكم. يعني خلوني اعترف لكم اعتراف، انا يا جماعة الخير اليوم جاء العطرس والموضوع يعني حزت الحزة ما حسيت بشيء، عرفتوا؟ ولكن الحين أحس كل ما الوقت يعدي أكثر كل ما الألم شوي قاعد يلعب، عرفتوا؟ شوي يعني شرات الأسهم طلوع ونزول طلوع ونزول، فإذا شفتوني اختفيت مرة واحدة فتأكدوا أن الموضوع شوي يعني مؤلم نوعا ما. والله يعدي الليلة، الله يعدي الليلة، لأن هي بس يبالها 24 ساعة، من بعدها إن شاء الله تعالى الجرح يلتئم والأمور تكون طيبة. فحبيت أنكم تكونون معاي في الصورة، سبت لا تقولون عبد الله وين اختفى مرة واحدة. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجي 1009. لمحبين السينما ان شاء الله تعالى الساعه القادمه بطلق وياكم مسابقه وايد حلوه لفيلم منتظر، فيلم من الافلام القويه جدا جدا جدا. ان شاء الله تعالى تفاصيل المسابقه اخبركم عنها مع بدايه ساعتنا القادمه، ولكن الحين خلوني اذكركم ان طلال سام وسلطان المرشد بيجتمعون تاريخ 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي بالموسم الخامس، ليله خليجيه مليئه بالطرب والاحساس. تذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. مايكل، يا مايكل يا مرحب الساعة، إن شاء الله دائما تكون بخير وصحة وسلامة. في مسجات غريبة يا رسل توصلني، أظني حق إذاعتنا الشقيقة. يعني عايشة طرشت لي تقول إن تستخدم فلوسها لشراء الذهب، شكله في شيء سائلين عن الذهب أو كيف تصرفون فلوسكم. والله ناخذ أفكار، ناخذ أفكار. تعرفون هاي المسجات اللي توصل وتكون مو موجهة لي، تكون موجهة لطرف ثاني. هاي المسجات تذكرني نفس فكرة يوم تكون جالس بكوفي تشرب قهوتك وانت روحك والناس اللي حولك يسولفون وانت تسمع سوالفهم. انا نفس الفكرة هاي، نفس الشعور عندي يوم يصلني مسج غريب ما اعرف ما لمنو او لمنو موجه، بس فيني فضول اقرأ المسج، اقرأ لين النهاية وابدأ احلل. ها هذا المسج يمكن رايح لهذه الاذاعة، لا يمكن لهذه الاذاعة. الموجود الخير، نحن نستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. خلونا ننتقل لهاي المحطة الغنائية من نوال، احبك بس

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وابوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كانه يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
1: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: يا طر جيبي عيني احتار بهدومه، حضرة قوي الباس ارجيك تهواني.
1: ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي اكس بي دوت اي اي برعاية بي اتش اي، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة اي ار ام.
3: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الامارات والمصنفة ضمن افضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدف عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية توسيع مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي لتصبح 7 ملايين، بإضافة 2 مليون منتسب جديد، وذلك بعد النجاح النوعي الذي حققته المبادرة بتجاوز مستهدفها قبل الموعد المحدد بأقل من 2 عامين، في خطوة تعكس الثقة بنتائجها واتساع أثرها في بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب بمهارات المستقبل ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث والتطوير الحكومي وبناء القدرات الرقمية. يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة لحضور القمة المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضي لبنانية، مؤكدا أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان. ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

لكم ان مع بدايه هاي الساعه بطلق وياكم مسابقه رائعه جدا لفيلم The Odyssey. طبعا هذا فيلم منتظر والاكثر طموحا لين الحين. طبعا مخرج هذا العمل هو المخرج الحائز على جائزه الاوسكار كريستوفر نولان. طبعا شهير جدا بافلامه اللي حققت نجاحات رهيبه, شرات اوبنهايمر, انسبشن وذا دارك نايت. بيكون عندنا نخبه من المع النجوم, من بينهم مات ديمون وتوم هولاند وآن هاثاوي وهاثاوي وأكيد العديد من النجوم. عندنا مغامرة سينمائية مذهلة بترجع لنا ملحمة هوميروس الأسطورية للحياة على نطاق غير مسبوق في فيلم The Odyssey. طبعا بيتم تقديم هذه التجربة على شاشات الآي ماكس, لأن تم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام كاميرات أفلام آي ماكس. خلونا نعيش واحدة من أضخم أحداث السينما هذا العام حصريا في دور العرض ابتداء من 16 يوليو. تقدرون تحجزون تذاكركم عبر فوكس سينماز, وأنا عندي لكم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey. شامل المأكولات والمشروبات, استانسون بتجربة الآي ماكس في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 15 يوليو. إزاي يا جماعة الخير, مخرج الفيلم كريستوفر نولان حاصل أو حائز على جائزة, ما هي هذه الجائزة؟ يلا انتظر مشاركاتكم, رقم الاسمس 4000, ايضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية. انتظر كل مشاركاتكم, لا تنسون اساميكم رجاء اليوم تشاركونا عشان شو تضمنون دخولكم للسحب, وان شاء الله تكونون من الفائزين ويانا. وبنهاية هذه الساعة بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الاول لفيلم The Odyssey في آي ماكس فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 15 يوليو, شامل المأكولات والمشروبات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب تصروا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر eand.ae. تطبق شروط والأحكام. eand، دائما في أكثر.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: والله الروب المجمد سوى شغل يعني الحمد لله رب العالمين. شوي الألم خف عندي. يا مرحبا بالسلام الجميع. طبعا تعرفون انتم احب ادخلكم بسؤال فيفا. بغيت قلت لكم مع بداية الساعة ان طبعا جاء العضرس, فقلت لكم لو اختفيت فترة فما علي سامحوني لان الألم يكون شوي قوي, لكن الحمد لله رب العالمين الأمور طيبة وان شاء الله الليلة بتعدي وباكر نكون بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. يا مرحبا بالسلام الجميع. طبعا سألتكم وقلت لكم مخرج فيلم The Odyssey شو الجائزة اللي حصل عليها المخرج كريستوفر نولان وهو حائز على جائزة الأوسكار. فمنو بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم أوديسي في فوكس سينماز مول الإمارات, أكيد عبر شاشة آي ماكس العملاقة تاريخ 15 يوليو. خلنا نشوف الكمبيوتر منو بيختار. نقول مبروك لي شريفة جمعة البلوشي, بالبركة يا شريفة, ألف مبروك شريفة, فزتي ويانا بهذه الجائزة وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. الساعة القادمة إن شاء الله تعال ندردش وياكم عن السوالف الفيديو جيمز خلنا نقول, وأيضا في شوية أخبار حلوة عن الأنمي نرمس عنها إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا القادمة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009.
2: لأنها الأم التي ربت, لأنها الأم التي سهرت, لأنها الأم التي احتضنت, ولأنها الأم التي أعطت, التي أعطت فما بخلت بل ربت, سهرت, احتضنت وأعطت, فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناسغ دروبي، كم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية. ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية. ودي اني يعطي المحتاج ثوبي، واعطي ولا انتظر رد العطية. مجمع العالم ولا اقول اسمعوبي، نفسي من اطراء خلق الله غنية. في بعض الاشياء اتقدم ونوبي، عن بني ادم جميع وعن بنية. سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يا مثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARM.

0: صمت بلا صورة.
1: سمعت الجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد: نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. الإمارات تتضامن مع غانا وكوت ديفوار وتعزي في ضحايا الفيضانات. ترامب: إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي أمريكا المهمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلان طانيوس. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد سموه خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. هذا والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. وقال سموه: نثق بفريق يقوده أحمد بن محمد لمواصلة الارتقاء بالمنظومة الإعلامية في دبي. شاركت دولة الإمارات في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد خلال الفترة من 29 من يونيو إلى 2 من يوليو 2026 تحت شعار مستقبل خال من الإرهاب، تعزيز الالتزام العالمي بنهج متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب من خلال قيادة الدول الأعضاء وإجراءاتها. ترأس وفد الدولة كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب. وخلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة الرابعة حول بناء القدرات الاستراتيجية مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة، أكدت دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي القائم على أسس راسخة وشراكات موثوقة وابتكار مسؤول يسهم في تعزيز الأمن العالمي وحماية المجتمعات من التهديدات المتنامية. وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الخاص بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة وجمهورية كوت ديفوار الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق، وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. تهدف الحملة المجتمعية الإنسانية ثلاجة الفريج إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرق في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم البلوشي مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: انطلقت يوم الجمعة النسخة الثالثة من مبادرة ثلاجة الفريج بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام. المستهدف السنة هذه من الحملة 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات. اللي ميز النسخة الثالثة زيادة عدد المتطوعين، استهدفنا مراكز توزيع أكثر في إمارة دبي، ونحاول نوصل لأكبر شريحة مستفيدة. من القصص الطريفة اللي نشوفها في مواقع التوزيع، لما نشوف ساعة يمر علينا عامل يكون واقف في الطابور ياخذ آيس كريم، وبعد 5 دقائق أشوفه مرة ثانية رجع واقف مرة ثانية، لما أشوفه يضحك. فسألت مرة واحد من العمال يعني شو رأيك في الآيس كريم هذا، عطني رأيك. قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
0: شبكة ARN.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراضٍ لبنانية، مؤكداً أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان. هذا وشدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: الجو جوكم.

حياكم الله، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009، ويا أخوكم عبد الله المهيري. بعد شوي نسولف إن شاء الله أنا وياكم عن أنميات، ووصلني نوتيفيكيشن أن في أنمي نازل وجاهز للمشاهدة والمتابعة، بنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بعد شوي لساعتنا الأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجي 1009.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: لازم نستمرين إياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجهة لكم جميعا. إذا وصلني إشعار من نتفليكس أن هنالك أنمي، كنت أوردي أنا مفعل الجرس أن يذكروني يوم العمل يكون جاهز للمشاهدة، والعمل اسمه Sparks of Tomorrow. وايد شدني التريلر، عسبة كذا حطيته عندي في الريمايندر بحيث أنه أول ما يكون متوفر على المنصة يوصلني الإشعار، فأتوقع عارفين الليلة شو بشوف إن شاء الله تعالى. طبعا خلال الفترة هذه بيكون هنالك الكثير من الأعمال المنتظرة، وموسم الصيف صراحة بيكون فيه العديد من الأنميات الرائعة اللي نقدر نتابعها، ابتداء من بليتش اللي بيكون عندنا.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفضل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 9 يوليو أكشن مغامرات وفانتازيا، أكيد من الأسم مبين أنه مبني على توم بريدر. هناك الكثير صراحة من الأعمال الرائعة اللي تنتظرنا، فأتمنى دائما أوقات ممتعة وجميلة لكل من يعني خلنا نقول حصل الشيء اللي بيتابعه، وإن شاء الله تستمتعون بمتابعتكم. نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا طول احتساسي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وسحيلة الليلافي على غوص الغزر، من فارق الأولافي غايص موي البحر، لو من عذلني شافي أخدوده والنحر، إن كان سوى صافي وعن لومته يعذر، قفى عني وطافي ربي البيد ونفر، ربي البيد ونفر، يا ربي يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لأشرافي شربي الصافي كدر، عيني الهم ذرافي تجري صف العصر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في امارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
10: هل لديك فكره مشروع؟ لا تنتظر اسابيع لتبدا. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
11: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

نهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لمتابعتكم ولاستماعكم، وإن شاء الله أمسية سعيدة منها لكم جميعا. إن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9، إن شاء الله يكون الصوت أحسن، أكون أنا أفضل إن شاء الله تعالى. أرجع وأعتذر على اليوم، ما توقعت أنه بيأثر هذا التأثير علي، ولكن أثر الموضوع اللي هو خلع الضرس، فسموحة منكم، وإن شاء الله تعالى أوقاتكم تكون كلها جميلة ممتعة سعيدة، ونحن نرجع نتلاقى بإذن الرحمن دائما بكل الحب وكل المودة على هو الخليجية 1009. منو فيكم شاف التريلر الخاص بالموسم الثاني من بلاك كلوفر؟ يعني شو الحماس؟ الحماس كبير جدا. الموسم بيكون نازل إن شاء الله تعالى في أكتوبر القادم، وهذا الموسم الجديد يعني بنعيش قصة بلاك كلوفر من أول وجديد ونكمل وين ما وقفنا. ممتع جدا المسلسل صراحة، لو نقدر نرجع نتابع من الحين أوردي حلقات وايدة، فيفضل لو نقدر نتابع من الحين بحيث أن يوم نوصل شهر 10 نكون يعني استرجعنا أحداث القصة والشخصيات، لأن فعلا من المسلسلات الممتعة والجميلة ومن الممتع متابعة بلاك كلوفر. شو عندنا بعد؟ سولو ليفلينج بيسووا له فيلم يا جماعة الخير، أعلنوا عن فيلم سولو ليفلينج بيوند ذا سيستم خلال فعاليات أنمي إكسبو، طبعا أعلنوا عنه بشكل رسمي فيعني مشاهدة ممتعة. لأنا ما حبيت على فكرة سولو ليفلينج، ما أعرف، أنا آسف، أدري هنالك الكثير من محبين لهذا العمل، ولكن أنا ما يعني أول كم من حلقة والسلام عليكم ما كملته، ويوم عرفت أنه وقف الموضوع ونتريى موسم ثالث قلت أبوي وقف لا تتابع ولا تكمل. المهم جواد الخير، أتمنى لكم أمسية سعيدة، الله الله بعماركم، وإن شاء الله تعالى موعدي جدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من 6-9 بدوت خليجي. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر ان قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكه من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: الخليجية 1009.
5: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي إكس بي دوت أي إي برعاية بي إتش آي، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة أي آر إم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07 2 09 6 0 0 0.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه. قيمة الإجمالية للجائزة $1,000,000.
2: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح.
3: تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع الأسرة في صلب الأولويات الوطنية، أطلقنا في معهد دبي القضائي مبادرة ميثاق العائلة الإماراتية، والتي تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يشهد خلوة دبي للألعاب الإلكترونية. الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب. عون يحذر من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام. شهد سموه خلوة دبي للألعاب الإلكترونية التي نظمها مجلس دبي للإعلام بهدف رسم ملامح المرحلة المقبلة لتطوير هذا القطاع الواعد في دبي. والتقى سموه خلالها ممثلي 80 من أهم الشركات المحلية والعالمية العاملة في القطاع، إلى جانب نخبة من المطورين والناشرين والمستثمرين ورواد الصناعة. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: استند نجاح دبي على الدوام إلى قدرتنا على استشراف المستقبل بوضوح، وإرادتنا الراسخة في تحويل تلك الرؤية إلى واقع ملموس. وانطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل تمكين المشاريع التي تنطلق من دبي لتقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي. شاركت دولة الإمارات في أسبوع الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي عقد خلال الفترة من 29 من يونيو إلى 2 من يوليو 2026 تحت شعار مستقبل خال من الإرهاب، تعزيز الالتزام العالمي بنهج متعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب من خلال قيادة الدول الأعضاء وإجراءاتها. ترأس وفد الدولة كل من سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب. وخلال الجلسة رفيعة المستوى للأمم المتحدة الرابعة حول بناء القدرات الاستراتيجية مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة، خلال الجلسة أكدت دولة الإمارات أن الذكاء الاصطناعي القائم على أسس راسخة وشراكات موثوقة وابتكار مسؤول يسهم في تعزيز الأمن العالمي وحماية المجتمعات من التهديدات المتنامية. وفي سياق متصل أكدت دولة الإمارات خلال الاجتماع الخاص بمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، أكدت التزامها بتعزيز الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب في إطار الشراكات المتعددة الأطراف، مشيرة إلى أهمية التعاون بين كافة الدول والمنظمات الأممية في مواجهة التحديات العالمية الراهنة المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تشمل التصدي لتمويل الجماعات الإرهابية ومكافحة الخطاب المتطرف، وكذلك مواجهة استخدام الجماعات المتطرفة والإرهابية للتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غانا الصديقة وجمهورية كوت ديفوار الصديقة في ضحايا الفيضانات التي تسببت بها الأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وألحقت أضرارا جسيمة. هذا وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن خالص تعزيها وصادق مواساتها إلى أهالي الضحايا، وإلى حكومة غانا وشعبها الصديق، وإلى حكومة كوت ديفوار وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التعنت الإسرائيلي بالبقاء في أراض لبنانية، مؤكدا أن لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وشدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان، لأن بقاء الاحتلال يقوض شرعية الدولة ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. ومن جانب آخر، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن 4 أشخاص قتلوا عندما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في النبطية بجنوب لبنان. دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الالتزام الدولي بمبدأ مسؤولية الحماية، بما في ذلك تعزيز جهود الوقاية من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، مشددا على أن هذه المسؤولية باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل تصاعد النزاعات وتزايد المخاطر الجيوسياسية. والآن إلى هذا التقرير، حيث تهدف الحملة المجتمعية الإنسانية ثلاجة الفريج إلى الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل عمال النظافة والبناء وسائقي توصيل الطلبات وعمال الزراعة للشوارع والطرق في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم البلوشي مدير إدارة الشراكات والاستدامة في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
5: انطلقت يوم الجمعة النسخة 3 من مبادرة ثلاجة الفريج بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع فرجان دبي ومؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام. المستهدف السنة هذه من الحملة 2 مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات. اللي ميز النسخة الثالثة زيادة عدد المتطوعين، استهدفنا مراكز توزيع أكثر في إمارة دبي ونحاول نوصل لأكبر شريحة مستفيدة. من القصص الطريفة اللي نشوفها في مواقع التوزيع، لما نشوف ساعة يمر علينا عامل يكون واقف في الطابور ياخذ آيس كريم، وبعد 5 دقائق أشوفه مرة ثانية رجع واقف مرة ثانية، لما أشوفه يضحك. فسألت مرة واحد من العمال يعني شو رأيك في الآيس كريم هذا، عطني رأيك. قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
4: إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1-0-0-9.
8: أنا أخطيت. ما أنكر. ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني. يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شيء بان.

هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقاق وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلم
2: يا ما اخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقه الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجيه 09

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: قالت جفافك في قصايدك واضح، قالت جفافك في قصايدك واضح، وعجزك عن انك تكتب الحب ظاهر. وصلتني صوت وحديث وملامح، ومريت في دروبي ثقيلا وعابر، اشعر بقلبي لك بحب وتسامح. لا جبت لي طار الحجر والدواير، قلت البحر يا عين يزرق ومالح ويحس به لون السماء، والمسافر يرق لي ما قال في ذيب شالح. لو ما درت عني جروح الخناجر، بهزلك رمحة على سرج سابح لنركزك بين الورق والمحابر. كله العينك يرموش الذوابح، خطبت لغياب الحديث المنابر العام يكفيني من الوقت سانح، واليوم أحس إنك حبيبي وكابر.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.

0: أحلى طرب مع جلسات الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أشعار فزاع على الخليجية. سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبوظبي.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من الثالث إلى التاسع عشر من يوليو من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها، حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها، العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها، وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها، وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها، تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها، يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها، تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها، وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها، عطيتها لمر من عمري واللي بقام العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دائم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا أمر بالغلا خادمة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
0: واحد
3: صفر
0: صفر

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك؟ من تكون
1: أنت مثل ما أنت على كثر ما مر، أغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامه 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام، والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي، وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي، ما حيدني معكم تغليت أدعيتني.

0: يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت عالي مقامك وانت عالي فوق السما لك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي انيت لي وعني مشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: أحياناً أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
2: ثواني شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
3: دوت كوليجي.
2: شو؟
1: إنزين
2: شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
3: دوت كوليجي.
2: يا أنا يا أنتي شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
3: دوت كوليجي.
1: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
3: دوت كوليجي.
1: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
3: I don't have an answer for that.
4: السالفة وما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
4: بالتعاون مع سنتر بوينت.
3: Is there something else I can help with?
4: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الخليجية 1009.
1: وصارك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
2: الخليجية
3: مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة. الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني.
0: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس.
2: لو محتكره

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري وما لي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. منت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي، يا ليتك تذكر إني بشر وإحساس

0: ما يلعبوها. صدقت فيا عادل نساعي بشر، ما حس قلبك ان خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة، واللي دهاني منك ما حد يقدر على علاج منك، روحي معطوبة بشي بالأنفاس يحيا ويكبر ويموت بالأنفاس. يا ذي عجوبة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر. غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر. حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر. صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.

0: 10009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد، والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
1: بوسي خدها.
0: على الخليجية.

تنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمنا الشرح تعبنا والصبر جمره ورا الأرواح

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر. حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له، المحبة في قلوبه للمحبة شصت. لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع الرصد.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لأنه هالأيام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنه أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه عله، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام، في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام، والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام مله، ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة. ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة، ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله، الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: يا مرحبا ترحيب تنكل هالش، تكسيش من راسش اللي أحد ما طاش، من قلب مهيوم بحب صفالش، يلعب هالغربي اللي أسمع الدرياش، يفرح اليا من قالش كيف حالش، ولولا غلاش وحشمتش كان ما جاش، وانقلتي انه غايتش شف بالش، كانه ملك يعرب من الطاش للطاش، يا بري حالي وين مالي ومالش، لو والله اللالي ولش لعن بلاش، من هامتي لمحزمي لش حلالش، بيتش فديتش واسكني بوسط الجاش، اما ابتلشتي بي وانا فيش بالش، غديت كني من شرع علته كاش، انا في وجه امش وبيش وخوالش، ما جيش لي حاجه وعود على ماش.
0: اشعار اشعار على الخليجيه.

0: دخيلك لا تغمض.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بناته الفكر جابتني فريده. في سما الاشعار بالابداع رايد، شاعر يسمو الى الابداع سيده. والقديمه لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده. في رقبه المجد علق له قلايد، صوره مرسومه بسبابته ايده. وانعشق ما يعشق إلا كل كايد، جارح ما ينكف إلا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.